الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: استمع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالسعادة والسرور والمحبة والسلام عليكم جميعا. صباح هادئ يا رب وصباح جميل وبداية يوم جميل لكل من يستمع الحين ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان. ونصبح أكيد لكل من يشاهدنا ويستمع لنا عبر مرئيات الشبيبة، كل التحية لك يا عنود اللي تتابعنا وتسمعنا من الإمارات، وتحياتنا لك يا عبد العزيز العبد الله اللي يسمعنا وأيضا يشاهدنا من قطر، وتحياتنا لك يا هدى اليحيائي. وعبد العزيز العبد الله يقول أسعد الله صباحكم أبرار وجميع المستمعين، وحسين أيضا يقول صباح الخير. تحياتنا لابن المصنعة أحمد السعدي، نصبح عليك يا أحمد. وأيضا تحية لبنت دبي مريم بنت راشد، وتحية كذلك لليزن رواحي مصورنا، وأيضا تحية لعيد بن علي، وتحياتنا لك يا آية ناصر، ونصبح أيضا لعزام بن أحمد وأيمن، وكذلك لحسين ولأبو إبراهيم ولعلي، ونصبح أيضاً لمحمد بن أحمد التميمي، ونصبح كذلك لفاطمة ولرضوان، وصباح الخير لك يا مازن العنبري، ونصبح كذلك على أم محمد وعلى الشمس، وصباحك خير يا أبو سند، ونصبح كذلك على على أحمد الشرقاوي وعلى أبو سالم. تحياتنا لك يا سعد، طبعا نتمنى لكم صباحات سعيدة يا رب العالمين. وأيضا نصبح على خليل الوهيبي وعلى بدر أيضا، ونقول لكم صباح هادئ وأنفاس تحمل تفاؤل ويقين بأن كل ما سيكتبه الله لنا في كل يوم هو خير، فربي رجوتك صباحا تسعد به الجميع يا رب العالمين. وأيضا كذا نتمنى لكم صباحات سعيدة برفقتنا ابتداء مشوار الشبيبة يا جماعة، وابتدى مشوار برامج الشبيبة وصباح الشبيبة بجميع فقراتنا الصباحية ومواضيعنا الصباحية، فنتمنى لكم أكيد صباحات سعيدة وصباحات مشرقة. فخلونا دائما وفي كل صباح مستمعين الأحبة تكون كذا أرواحنا مشرقة، ونتأمل خير بإذن الله تعالى، وبإن اليوم بإذن الله رح يكون يوم سعيد مهما كانت الظروف. وأكيد هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. يا حبي صرت بآخر أرض عم أمشي وتمشي. من عز النوم بتسرقني الفيروز، من الأغاني اللي وايد أحبهم من عز النوم بتسرقنا يا الدوامات. وأبو علي الزعابي يقولكم صبحكم الله بالخير. موضوع حلقتنا اليوم، شو رأيكم نروح على طول لموضوع حلقتنا اليوم يا جماعة؟ موضوع حلقتنا لليوم باختصار وسؤال حلقتنا اليوم: الكلام مع النفس جنون أم طريقة لتنظيم الأفكار باعتقادك؟ أكيد على 94777975 في انتظار مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية. وأنتم كذا سايرين لمشاويركم الصباحية، أكيد الأغلب يتحدث كذا مع نفسه، فالبعض يقول لك هذه طريقة لتنظيم أفكاري، والبعض الآخر يقول هذا تفريغ وكذا فضفضة للنفس، وأيضا البعض يقول لك كذلك ممكن يكون أحد أنواع الجنون. إذا أحد أنواع الجنون أتوقع كلنا صرنا مجانين، لأن أتوقع الأغلب قاعد كذا يعني يتكلم مع نفسه، أو بين فترة وفترة يتكلم مع نفسه. فعزيزي المستمع، هل سبق وكنت وحدك وفجأة لقيت نفسك تتكلم تقول لا لا لا خلاص ما بسوي كذا، أو ليش أنا قلت هالكلام، أو حتى تدخل في نقاش كامل مع نفسك وتطلع من النقاش مقتنع براي وانت الطرفين؟ طيب خلونا نسأل السؤال اللي يمكن بعضنا يخاف يعترف بإجابته لما نتكلم مع أنفسنا، هل هذا شيء غريب ولا عقلنا ببساطة يحاول يرتب الفوضى اللي داخله؟ فالكلام مع النفس جنون أم طريقة لتنظيم الأفكار؟ الأجمل نعلم النفس عندي كلام مختلف تماماً عن الصورة اللي ممكن تجي في بالنا، وفي بقية الوقت وباقي الوقت إن شاء الله راح نتحدث عن الكلام عن النفس بمنظور علم النفس طبعاً وبمصادر موثوقة. لكن شاركنا اللي يسمعنا الحين وانت ساير لمشوارك صباحي، الكلام مع النفس باعتقادك جنون أم طريقة لتنظيم الأفكار على 94 3 7 9 7 5.

أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير، ومستمعينا الأحباء نجدد التحايا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. وأيضا تحياتنا لك يا سند، وتحياتنا لك يا أمواج، ونصبح كذلك مجددا على عبد العزيز العبدالله وعلى أحمد السعدي وعلى مريم بنت راشد، وكذلك نصبح على سعد وعلى قابوس اليعربي، وصباحك يا خير يا عنود، وصبح على هدى اليعربي أيضا وعلى عزام أحمد، وصباح الخير لك يا محمد. والشخص اللي يقول ما العبري صبح عليكم، فياريت لو تذكر لنا اسمك يا ولد عبري. نصبح على عادل الحزمي، وكذلك نصبح على محمد آسيف. باسم العلوي صباحك خير يا باسم العلوي. إذا مستمعين، الكلام مع النفس جنون أم طريقة لتنظيم الأفكار؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم على 94777975، اللي دايما نحن نعتبره هو حبل الوصل بيننا وبينكم.

0: إذن رسائلكم الصباحية أكيد نصبح أيضا عبد العزيز العبد الله من قطر على موضوع حلقتنا لليوم، شاركنا ويقول أسعد الله صباحكم أختي أبرار مشيفري والمخرج عاهد الزجالي. يقول عبد العزيز العبد الله من قطر بخصوص موضوع الحلقة، وبصراحة موضوع جميل، رأيي شخصي الكلام مع النفس ليس جنونا بل هو أداة نفسية طبيعية وفعالة لتنظيم الأفكار وتوجيه السلوك، ولا يعد مؤشرا مرضيا إلا إذا رافقته هلوسات أو انفصال عن الواقع. يعطيك العافية عبد العزيز العبد الله. وعبد العزيز العبد الله أيضا أرسلنا فوائد الحديث مع النفس والكلام مع النفس. يقول عبد العزيز عبد الله ترتيب الأفكار نطق الكلمات، طبعا هذا من فوائد الحديث مع الذات، هو ترتيب الأفكار وأيضا تفريغ التوتر وأيضا تحفيز الأداء، لأنه يستخدم لتعزيز الثقة بالنفس وتوجيه الانتباه أثناء تنفيذ المهام الصعبة. ويقول عبد العزيز العبد الله متى يتحول الحديث مع النفس إلى أمر غير طبيعي؟ يصبح معبرا عن اضطراب نفسي فقط إذا كان رد فعل على أصوات وهمية يسمعها الشخص في عقله ولا وجود لها في الحقيقة كهلوسات سمعية، أو إذا صاحبه انفصال تام عن الواقع وفقدان للسيطرة على التصرفات. يعطيك العافية يا عبد العزيز العبد الله. ذكرتوني شايفة بودكاست، والله ما يحضرني اسمه، كان بالصدفة وأنا كذا يعني أقلب أشوف كذا بودكاست زين ومحتوى زين، فأذكر أنه من ضمن بودكاست هو شيء خاص مال علم النفس والأشياء، فخبيرة علم النفس تقول أن أكثر شيء الأطفال يعني في مرحلة الطفولة المتأخرة أو بداية المراهقة يتعرضون البعض للهلوسات السمعية أو يتخيلون عالم آخر غير عن عالمهم، يبتعدون عن الواقع، فعشان كذا يكون شوية تصرفاتهم غريبة. وطبيعي سالمي العبدلي يقول طبيعي أبو عمان، طبيعي عاشق عمان وقابوس، تحياتي وسلامي لسامي العبدلي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان. وأحمد السعد يقول السلام عليكم صباح الخير على الحلم اللي ما تحقق. نعم بعض الأحيان حلمك يجعلك تتحدث مع نفسك والتحدث يدفع الشخص للجنون أو الوسواس. يعني ممكن أن بعض الأحلام ما تتحقق يا أحمد، فيضطر الواحد أن يعني لما ما يتحقق حلمه يدفع للجنون، يمكن. أتوقع أن الأغلب المفروض إذا ما تحقق حلم من أحلامه عادي يصنع له حلم ثاني ويبحث عن حلم آخر. إذا موضوع حلقتنا لليوم الكلام مع النفس جنون أم طريقة لتنظيم الأفكار على 94777975. حمدان الرديني يقول حديثي مع نفسي وحواري مع ذاتي ليس جنونا ولا خروجا عن العقل كما يظن البعض، بل هما طريقة الخاصة في لملمة شتات اليوم وترتيب الأفكار المتزاحمة في ذهني. حين أفكر بصوت عال أكون في مرحلة فرز الأهم عن غيره وتهدئة بالي وسط الضجيج، إنها بمثابة جلسة صفاء أراجع فيها خطواتي وأصوب أخطائي وأستمع إلى صوتي الداخلي بنقاء بعيدا عن ضجيج العالم، هي المتنفس الذي يعيد إلي توازني ووضوحي لأواصل طريقي بثبات وراحة بال. الله عليك يا حمدان الرديني. أرجع وأقول كل صباح شكرا على هذه المشاركات الرائعة يا حمدان الرديني. يعني نحن تقريبا بعدين كذا قبل نص ساعة وما شاء الله الرسائل الواتساب، فيعطيكم العافية لكل من شاركنا، راح نقرأ جميع مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية وراح نبدأ أيضا فقراتنا الصباحية في صباح الشبيبة، لكن بعد هذا الإعلان. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

مساكم الله بالخير مجددا مستمعينا الأحباء. طبعا موضوع حلقتنا اليوم باعتقادك الحديث مع النفس هل هو ضرب من الجنون أو إنه حديث مع النفس وتنظيم يعني للأفكار؟ على 94777975 عنود تقول ترتيب الأفكار يعني إن الحديث مع النفس هو ترتيب للأفكار ويساعدك نطق الكلمات على فرز المشاكل المعقدة وإيجاد حلول منطقية لها. يعطيك العافية يا عنود وأتفق معك، وأحيانا حتى تفريغ يعني تفريغ عن الهموم، أحيانا يكون فعلا إنك كأنك تنظفين المشاكل الموجودة.

وأيضا يا ياسم العلوي، أنا كنت أقول باسم العلوي فهو صحح لي قال لي ياسم، فياريت لو تخبرنا معنى اسمك يا ياسم، لأني يعني سمعت عن ياسر باسم بس ياسم بصراحة اسم جديد فعشت الأسامي يا ياسم. ياسم العلوي طبعا يسمعنا وهو من عبر يقول الكلام مع النفس هو أمر طبيعي ومفيد للغاية وليس دليلا على الجنون. يعطيك العافية على المشاركة يا ياسم العلوي. وعنود أيضا الآن شاركتنا أن الحديث مع النفس هو تقليل للقلق فيمنحك السيطرة على المشاعر السلبية وتهدئة الأعصاب عند مواجهة ضغوط العمل. وأما مشعل الرشيد يقول معاكم مشعل الرشيد من المملكة العربية السعودية، صبحكم الله بالخير بالأخص أم يحيى، صبحك الله بالسعادة والسرور يا مشعل الرشيدي. وأيضا قابس اليعربي يقول الكلام مع النفس استحضار لتجميع نقاط الضعف والقوة مع أخذ قرارات جديدة بالحياة. يعطيك العافية يا قابس. وعيد بن علي يقول الحديث مع النفس هو تنظيم للأفكار ومراجعة مع النفس. جميل جدا. وراين يتابعنا ويسمعنا هو من تونس، تحية لك يا راين، يقول الحديث مع النفس هو طريقة لتنظيم الأفكار. ومحمد بن زايد الجهضمي يصبح عليكم مستمعينا ومستمعين شبيبة ويقول الحديث مع النفس طريقة لتنظيم الأفكار خصوصا عندما تسرح بخيالك مع البحر على وقت الشروق وتسرج بخيلك معه على وقت الغروب تجد نسيمة. وأما عيسى البلوشي فيقول الحديث مع النفس هو تنظيم أفكار بس ما يكون مبالغ فيه لأنه يقود للجنون. فعلا هذا لما يقولك يعني لا إفراط ولا تفريط، بمعنى أنك أنت لا تبالغ في الحديث مع النفس بحيث أنه ما تتعرض مثلا للجنون. وزيانة زاهر تقول الحديث مع النفس طريقة تنظيم الأفكار، وأيضا توافقها سارة السيابي، وكذلك داود السيابي يقول الحديث مع النفس جدا صحي في سبيل إصلاح المسار وتصحيح الإعوجاج، لكن أهم شيء في غرف مغلقة عن يوصفوك بالجنون. والله يا داود بالعكس، يعني دام الشيء يعني مفيد جدا صحي فعادي خلهم يقولون عنك مجنون. وأيضا تحياتنا لك يا مريم بنت راشد اللي تسمعنا وهي من دبي، تقول صباح الخير للمستمعين وأصبح على عهد الدعجاني. وهدى اليعرب تقول اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق واملأ قلوبنا بالطمأنينة والرضا واكتب لنا من الأقدار أجملها. صباح يليق بقلوبكم الجميلة وأيام تزهر بالفرح وتفاصيل يسوقها الله لكم أجمل مما تتمنون. تحية لك أبرار وعاهد وصباح المسرات والسعادة. تحياتنا لك يا هدى اليعربي. وياسم العلوي يقول صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالسعادة يا ياسم. أيضا وصلتنا مشاركة من أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول الكلام مع النفس صنفه علماء النفس أنه من العبقرية، والأذكياء هم الذين يتكلمون مع نفسهم، فلا عجب أن تكون صديق لنفسك لكي تحبها وتتصالح معها، عندها سترضى بنفسك وشكلك كيفما كان، وتتفاهم مع نفسك وتفهمها وترتب أفكارك وتتحدث عن طموحاتك. الله عليك يا أم عبد الرحمن. وأضافت أيضا أم عبد الرحمن خذوا أقداركم من أفواهكم، فلو قلت لنفسك إني جميل ومحبوب وناجح فكذلك تكون وتعمل تكون كذلك، وإن قلت عكس ذلك عشت في حزن واكتئاب ورأيت كل شيء بعيون السواد واللون البائس الكاره لكل شيء، فحدث نفسك دائما واسعد نفسك بالكلمات الرائعة واجعلها أمارة بالخير ولا تجعلها أمارة بالسوء.
نصبح عليك يا أم عبد الرحمن، وتحياتنا لك على هذه المشاركة الرائعة والجميلة. أكيد مستمعينا طبعا إحنا ما زلنا متواصلين معاكم في قراءة رسائلكم الصباحية أكيد، وتحياتنا أكيد لكل من ثبت الموجة على الشبيبة. فاصل وبعدها إن شاء الله راجع لكم.

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. طبعاً الحين نلاحظ أنه وايد نسمع عن نجم سهيل, وايد نسمع عن نجم سهيل, وأن في ناس مثلاً تستانس إذا شافت نجم سهيل, والمهتمين بالفلك أكثر يعرفون أهمية نجم سهيل. فنقل من جريدة الشبيبة, ثاني ألمع نجم في السماء وحقيقة تأثير نجم سهيل على درجات الحرارة بسلطنة عمان. مستمعينا, تتجه أنظار المهتمين بالفلك في سلطنة عمان خلال هذه الأيام نحو الأفق الجنوبي الشرقي ترقبا لظهور نجم سهيل الذي يرتبط ظهوره منذ القدم بتغير المواسم وانكسار حدة القيض. يعني نستبشر خلاص يا جماعة أن خلاص راح ينكسر حدة القيض أو لا. وقالت وصال بنت سالم الهنائية رئيسة لجنة التواصل المجتمعي بالجمعية العمانية للفلك والفضاء للشبيبة أن نجم سهيل المعروف فلكيا باسم كانوبس يبعد عن الأرض نحو 313 سنة ضوئية, ويعد ثاني ألمع نجم في السماء, ويتميز بلونه المائل إلى الأبيض المصفر, مشير إلى أن ظهوره في النصف الثاني من أغسطس يشكل علامة زمنية ثابتة اعتمد عليها العمانيون في تنظيم أنشطتهم الزراعية والبحرية وانقضاء فترة القيض وبداية التغير التدريجي في الأجواء ليلا. الحمد لله, يعني اللي يشوف ان بالليل صار الجو أحلى فهذا من تأثير نجم سهيل. وأيضا أشارت طبعا الفلكية أن ظهور نجم سهيل لا يعني أن له تأثيرا مباشرا في درجات الحرارة أو في تغير الطقس, ولكنه احتل مكانة مهمة في منظومة الحسابات الفلكية التقليدية في سلطنة عمان كحسبة سهيل المستخدمة في معرفة المواسم, كما اعتمد عليه البحارة العمانيون والنواخذة في الاستدلال على الاتجاهات ومعرفة المسارات خلال الرحلات البحرية الطويلة. فعلا يعني حتى منذ التاريخ وبالتحديد طبعا الرحلات البحرية القديمة والبحار العمانيون والنواخذة يعني القدامة كانوا وايد يعني يستدلون بنجم سهيل. وطبعا أشارت إلى أن الاستفادة من حركة النجوم امتدت ليلا لتنظيم حصص مياه الأفلاج وضبط أوقات الري ضمن نظامي الأثر والبادة, كما ارتبط النجم بالذاكرة الشعبية عبر أمثال متوارثة تجسد خلاصة تجارب المجتمعات المحلية في قراءة التغيرات الموسمية, مما يبرز أكيد التراث الثقافي غير المادي وتوظيف المعرفة الفلكية في تنظيم شؤون الحياة. وبينت أن النجم يبدأ بالظهور قبيل شروق الشمس باتجاه الجنوب الشرقي قريبا من الأفق, ثم يزداد ارتفاعا تدريجيا ليصبح أكثر وضوحا, مؤكدة أن عودة سهيل تمثل فرصة للجمع بين رصد الفلك الحديث واستحضار الموروث الفلكي العماني وتوثيقه للأجيال القادمة, حيث طبعا تتابع الجمعية العمانية للفلك والفضاء هذه الظواهر لتعزيز الوعي المجتمعي بعلوم الفلك والفضاء. جميل جدا, إذا نستبشر أن بدت الجو تتعدل يا جماعة.

0: وخليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعينا الأحبة. إذن موضوع حلقتنا اليوم الكلام مع النفس والحديث مع النفس باعتقادك، هل هو جنون أو طريقة لتنظيم الأفكار؟ على 94777975 حمدان الردين يقول لا تبخلوا على أنفسكم بلحظة صدق وهدوء، فحديثك مع نفسك ليس جنون بل هو جبرون لقلبك واستراحة لروحك المجهدة من زحام الحياة. ارتشفوا قهوتكم واستمتعوا بتلك الجلسة التي تسمعون فيها صوتكم الحقيقي، تهدئون بها تعبكم وتعيدون ترتيب أوراقكم بعيدا عن أعين الناس وضجيجهم. كونوا أصدقاء لأرواحكم وتحدثوا إليها بحديث دافئ ورحمة، فمن يصادق نفسه ينعم بالسلام أينما كان. الله عليك يا حمدان الرديني. وأما مشاركة مشعل الرشيد من المملكة العربية السعودية يقول ما بالضرورة جنون، الكلام مع النفس في علم النفس غالبا سلوك طبيعي، ويصبح الأمر مقلقا إذا كان الشخص يسمع أصوات تبدو كأنها من شخص آخر أو يشعر أنه لا يستطيع التحكم فيها، أو إذا أثر ذلك بوضوح على حياته اليومية. يعني باختصار الكلام مع النفس غالبا تنظيم للأفكار وليس جنونا بحد ذاته. يعطيك العافية مشعل. طبعا لو نحن نسأل كذا أنفسنا هل الكلام مع النفس شيء طبيعي، فخلونا نبدأ من أبسط نقطة. إذا كنت من الأشخاص اللي أحيانا يتكلمون مع نفسهم بصوت مسموع، فلا تستعجل وتحكم على نفسك وتقول شكلي غريب، لأن مستمعين علم النفس أصلا يدرس هذه الظاهرة تحت مسميات مثل سيلف تولك أو حديث النفس أو أيضا الكلام الداخلي. وطبعا مستمعين الحديث مع النفس من منظور علم النفس المقصود طبعا أو الكلام الداخلي، هذه الظاهرة المقصود ما فقط أنك تتكلم بصوت مرتفع وأنت تمشي في البيت أو لما يعني كذا تكون وحدك أو شيء، لكن يقول لك أن ظاهرة الكلام الداخلي مستمعينا يشمل أيضا الحوار اللي يصير داخل راسك. يعني مثلا لما تسأل نفسك وتجاوب نفسك وتراجع موقف أو تعطي نفسك تعليمات أو حتى تشجع نفسك. مراجعات علمية في علم النفس تشير إلى أن الحديث مع النفس له وظائف متعددة، من بينها التفكير وأيضا حل المشكلات وتنظيم السلوك والتأمل في الذات. يعني هذه أيضا الفوائد تقريبا ذكرتها عنود. نصبح على أبو سالم. أبو سالم يقول صباحكم خير وسعادة يا الشبيبة، ونقول لك يا أبو سالم موضوع حلقتنا اليوم الحديث مع النفس باعتقادك هل هو يعني جنون أو كلام مع النفس؟ أنا راح أكمل بعض الفوائد. أنكم لما تكلمون نفسكم ويكون في حديث مع النفس اللي يقولكم أن هذا دليل على التعبير عن المشاعر بنجاح أو أيضا حتى الاستعداد لمواقف مستقبلية. يعني البعض يقولك إن هو يتمرن لمواقف مستقبلية، مثلا يتريى مقابلة أو حتى عنده برزنتيشن مهم أو أيا كان، فهو يدرب نفسه، فهذا دليل على إن الموضوع صحي. يعني تخيلوا مستمعينا العقل مثل مكتب فيها أوراق وايد، يعني كذا وايد في أوراق، وأحيانا الكلام مع النفس يكون مثل شخص يجلس على هذا المكتب ويبدأ يرتب الأوراق، فمثلا نقول هذا الموضوع مهم، هذا راح أجله، هذا المشكلة حلها كذا، وهذا الشخص قال لي كذا، أنا ليش اتضايقت؟ فيعني مستمعين الكلام مع النفس كثير من الحالات هو ليس بعلامة على أن الإنسان فقد السيطرة على نفسه، بل بالعكس قد يكون إحدى الطرق التي يستخدمها العقل لفهم ما يحدث داخله وحوله.

أبو سالم يقول على 94777975 يقول طبعا إن الحديث مع النفس السر في أمان تام. ما فهمت عليك أبو سالم، بشرط ألا تخوض جديات وتختلفاء وتخرج من أوكي، يعني تختلف أنت مع نفسك وتخرج من نقاش زعلانة من نفسك وتذرف الدموع. عاد مصيبة اللي يذرف الدموع وقبل لا ينام، مصيبة جدا. عموما مستمعين، احنا مكملين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباحكم الله بالخير لكل من انضم للشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. جماعة قريت خبر في جريدة الشبيبة واستغربت يعني عن أطوال الخليجيين بالأرقام وأين تقف سلطنة عمان. استغربت عن مركز العمانيين من نساء ورجال يعني عن متوسط طولهم. يقولكم مستمعين تكشف أحدث التقديرات الدولية الموحدة المتاحة لمتوسط الطول عن تفاوت بين دول مجلس التعاون الخليجي مع اختلاف ترتيب الدول بين الرجال والنساء. فيما جاءت سلطنة عمان كم تتوقعون أي مركز سلطنة عمان في الطول يا جماعة؟ لا المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. يقولكم مستمعين جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس خليجيا بين الرجال والخامس كذلك بين النساء. تعرفون ليش أنا استغربت؟ أنا فكرت والله نحن المركز الأول في الطول لأنه يعني بشكل عام أحس يعني متوسط الطول معانا كبير

بالنسبة للرجال تصدرت الكويت دول الخليج بمتوسط 164.96 وتلتها الإمارات، يعني الإمارات المركز الثاني، وقطر المركز الثالث في الطول، والبحرين المركز الرابع. وطبعا مثل ما ذكرت مستمعينا جاءت سلطنة عمان خامسة بمتوسط طول 171.70، وطبعا بعدها يعني آخر شيء المركز السادس السعودية. أما لدى النساء فتغيرت صدارة الترتيب، إذ جاءت قطر، ما توقعت يعني النساء القطريات هنا المركز الأول طبعا، وتلتها الإمارات المركز الثاني، وبعدها الكويت، وبعدها السعودية، وبعدها سلطنة عمان. وأما البنات فهن الأقصر قامة بنات البحرين، فهم في المركز السادس. وتظهر الأرقام مستمعين أن ترتيب دول الخليج ليس واحدا بين الجنسين، فبينما تتصدر الكويت متوسط طول الرجال المركز الأول، تتصدر قطر متوسط طول النساء المركز الأول يعني بين النساء، فيما في حين تحل سلطنة عمان في المرتبة الخامسة في الفئتين الرجال والنساء. وتستند الدراسة الأصلية إلى قياسات سكانية جمعت من مصادر متعددة ونماذج إحصائية موحدة، ولذلك فإن الأرقام طبعا لا تمثل متوسط طول جميع السكان في 2026، بل تقديرات لطول من بلغوا 19 عاما في 2019، وهي أحدث بيانات الطول التي تتيحها الشبكة للمقارنة، طبعا للمقارنة الدولية. يعني يا جماعة عمان المركز الخامس في متوسط الطول، من شنو الشخص طويل وقولوا لنا ما شكلهم ما حسبوك في 2019. والبحرين اللي من فئة النساء هن الأقصر قامة، بينما طبعا الرجال اللي تصدرت الكويت. مستمعين احنا اكيد بعد هذه المعلومة عن الطول وهذه الاشياء راح نرجع لكم، لكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباحكم الله بالخير مجددا مستمعينا الأحبة، الله يحفظكم يا رب في جميع مشاويركم الصباحية. تحية أكيد لكل من امثبت الموجة على شبيبة على 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان. تحياتنا أكيد لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، تحياتنا لك يا أبو سالم، وتحية أيضا لعبد العزيز العبد الله، وكذلك تحياتنا كذلك لي طبعا سعد والمحمد والمختار تيجاني من السودان، وأيضا تحياتنا لك يا مؤيد. ونصبح أيضا على أحمد بن عبد الرحمن، وصباح الخير يا هيثم الرواحي، وصباح الخير يا مشعل الرشيدي، وأيضا صباح الخير لك يا أنس. طبعا مشعل الرشيدي على طبعا فقرتنا السابقة قبل الفاصل كنا نتكلم عن متوسط الطول بين دول الخليج، طبعا نقلا عن جريدة الشبيبة، فيقول مشعل متوسط الطول عندنا 170 فوق دراسة سويتها جامعة الملك سعود والإناث 150. طيب نحن يعني لو نرجع نحن للفقرة والخبر، الخبر كان يقول يا مشعل ويا مستمعينا إن يعني كان في عام 2019 وسووا حق فئة اللي هو بعمر 19، فبين الرجال المركز الأخير السعودية وتتصدر الرجال الكويت، أما فئة النساء فتتصدر نساء قطر المركز الأول، والبحرين المركز الأخير، وعمان المركز الخامس سواء نساء أو رجال. بس شو رأيكم؟ طبعا الحصر جدل على موضوع متوسط الطول، إن كيف تقولون إن إحنا ما طوال؟ أنا بعد والله استغربت إن عمان المركز الخامس، لكن عادي نأخذها بروح رياضية يا جماعة. إذن مستمعين نرجع لموضوع حلقتنا لليوم، الحديث مع النفس. هل هو يعني الحديث مع النفس جنون ولا طريقة لتنظيم الأفكار؟ حسين السعدي يقول صبحكم الله بالخير بحد ذاته نجاح. هل تقصد يا حسين السعدي إن الحديث مع النفس هو نجاح أو لا؟ وأما الغيثي يقول صبحكم الله بالخير والسعادة والرضا، ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك بالفرح والتفاؤل، صبحكم الله بالراحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. صبحك الله بالخير يا الغيثي. طبعا وصلتنا مشاركة من الناعبي، ياريت لو تذكر لنا اسمك. الناعبي يقول أنا لست كاملا لكنني أعمل كل يوم لأكون أفضل نسخة من نفسي. يعطيك العافية الناعبي. طبعا تحياتنا لك يا بدر الغيثي. بدر الغيثي يقول طبعا لازم نحن نكون بنشاط يا بدر الغيثي، شيء أساسي لازم، وأي حد يستمع للشبيبة طبيعي يكون مروق ومستانس. أكيد حلاوة الشبيبة وحلاوة البرنامج ما تكتمل إلا فيكم بمشاركاتكم بكلامكم الطيب.

طيب يا جماعة، ليش نحن من الأساس يعني على موضوع حلقتنا اليوم الحديث مع النفس، هل هو يعني جنون ولا طريقة لتنظيم الأفكار؟ لو نسأل نحن أنفسنا، ليش أصلا من الأساس نحن نتكلم مع أنفسنا؟ ليش عقلنا أصلا يحتاج الكلام؟ ليش ما نفكر وخلاص؟ لأن مستمعينا اللغة بالنسبة لنا ما مجرد وسيلة نتواصل فيها مع الآخرين، اللغة أيضا تساعدنا في تنظيم أفكارنا وسلوكنا. وهنا نرجع مستمعينا إلى أفكار عالم النفس ليف فيغوتسكي الذي درس العلاقة بين اللغة والتفكير. طبعا هذا العالم النفس طرح فكرة أن الكلام الذي يستخدمه الطفل في البداية بصوت مسموع لتوجيه نفسه يمكن أن يتحول تدريجيا إلى كلام داخلي. يعني مستمعين، الطفل مثلا ممكن يقول لنفسه وهو يحاول يحل لعبة، يقول لا أول شيء أحط هذه هنا بعدين هذه هنا، ونلاحظ أصلا الأطفال وايد يكلمون أنفسهم لما يلعبون، وعاد هني تي لعبتي أنا أحب أصورهم هم يكونون مندمجين ويلعبون ويكلمون أنفسهم. طبعا مع النمو لما يكبر الطفل مستمعينا يتحول جزء كبير من هذا الكلام إلى عملية داخلية صامتة، ولهذا تشير المراجعات النفسية إلى ارتباط الكلام الداخلي بعمليات مثل التخطيط وحل المشكلات والذاكرة والتحكم التنفيذي والانتباه. يعني أحد المشاركات وصلتنا يقولون حتى نيوتن كان يسولف مع نفسه لما اكتشف الجاذبية. أقنعتيني صراحة. أيضا طبعا المستمعين أحيانا لما تقول لنفسك اهدأ فكر لا تستعجل أو خلني أشوف الموضوع من زاوية ثانية، فأنت حرفيا تستخدم اللغة كأداة تساعدك على إدارة تفكيرك وسلوكك. يعني بدل ما تكون الأفكار كلها متداخلة في راسك أنت تحولها لكلمات، والكلمات أحيانا تخلي الفكرة أوضح.

أيضا مستمعين الكلام عن نفسه ممكن يساعدنا في اتخاذ القرار، فيعني خلونا نروح الموقف كلنا نعيشه. لما تكون محتار بين قرارين فتقول أروح ولا ما أروح، بس إذا ما رحت يمكن أندم، طيب لو رحت إيش بيصير؟ فهنا تقعد تبدأ تناقش نفسك. من الخارج يمكن الشخص اللي يشوفك يقول هذا يتكلم مع نفسه، لكن من الداخل أنت قاعد تحاول تسمع أفكارك بكل وضوح. والحديث مع النفس مستمعينا طبعا يكون جزء من عملية حل المشكلات واتخاذ القرارات، لأنه يسمح لنا بوضع الأفكار في صورة أكثر ترتيب ومقارنة الاحتمالات وتحديد ما نريده وما لا نريده. وأحيانا نحن نعرف يعني أو ما نعرف فعلا ماذا نشعر اللي عندما نبدأ نتكلم، يعني ممكن نقول أنا زعلان من الموقف، لكن بعدين وأنت تكمل الكلام تكتشف أنك أنت أساساً ما زعلان من موقف نفسه، أنت زعلان لأن حسيت أن مثلاً أنك أنت ما كنت يعني مقدر في هذاك الموقف. وهذا طبعاً شيء مهم جداً، أنت ما كنت فقط تتكلم مع نفسك، أنت كنت تكتشف نفسك. وهذا أكيد مستمعينا أحد الجوانب المرتبطة بالحديث الداخلي، التأمل في الذات والوعي بالأفكار والمشاعر وفهمها بصورة أفضل. إذا المستمعين شاركونا رأيكم عن الحديث مع النفس طبعا على 94777975.

صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، وموضوع حلقتنا اليوم ذكركم، هل الحديث مع النفس باعتقادكم أنه هو مفيد أو غير مفيد؟ فالبعض يقول مفيد الحديث مع النفس، البعض الآخر يقول جنون. لكن انتبه، ترى ما كل كلام مع النفس مفيد. فهنا النقطة المهمة، ان نحن ما نقدر نقول ان كل حديث مع النفس ايجابي. احيانا الكلام مع النفس يكون مفيد جدا، واحيانا يتحول لشيء يستنزفنا. الفرق مستمعين ان ممكن يكون في محتوى الكلام وطريقته. في شخص يقول لنفسه انا غلطت لكن اقدر اتعلم من الغلط، وفي شخص اخر يقول انا دايما اخرب كل شيء وانا فاشل ومستحيل اتغير. فالاثنين يتكلمون مع انفسهم لكن النتيجة النفسية مختلفة تماما. حتى تعريف الجمعية الأمريكية لعلم النفس طبعا للسلف تولك، اللي هي ظاهرة السلف تولك مستمعينا، يشير إلى أن الحديث السلبي مع النفس ممكن يعزز الأفكار والمعتقدات السلبية، بينما تستخدم بعض الأساليب العلاجية استبدال الحديث الهندام مع النفس بحديث أكثر بنائية. فهنا يمكن نحن نقول نسأل أنفسنا، لو كان شخص آخر يتحدث معك بنفس الطريقة اللي تتحدث بها أنت مع نفسك، فهل كنت راح تبقى صديق له أو لا؟ يعني بدل ما تقول أنا فاشل نقول أنا أخطأت في هذا الشيء وأقدر أصلحه، وبدل أنا ما أقدر ممكن نقول أنا يمكن صعب لكن أقدر أبدأ بخطوة. في الكلام الإيجابي أكيد هو ما إنكار المشكلة، هو طريقة أكثر رحمة وواقعية للتعامل مع النفس. فإذا المستمعين دائما كذا حاولوا أنكم، وحاولوا كلنا يعني نحاول أن يكون في هذه التوكيدات الإيجابية والكلام الإيجابي مع النفس.

0: חליק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأحبة، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. جماعة نحن صيف وشتاء أيا كان ما نستغنى عن شيء اسمه مكيف، لكن أحيانا الاستخدام الخاطئ للمكيف ترى سبب أمراض. فالحين طبعا ونقلا من جريدة الشبيبة راح نخبركم مستمعين عن 5 أمراض قد ترتبط بالاستخدام الخاطئ للمكيفات. يقولكم مستمعين حذر طبيب روسي من أن الاستخدام غير السليم لأجهزة التكييف وإهمال صيانتها، طبعا في ناس وايد تهمل صيانة المكيفات، ممكن يحولها من وسيلة للراحة إلى عامل أيضا يسهم في مشكلات صحية خصوصا المرتبطة بالجهاز التنفسي والحساسية. يعني لا تستغرب لما تقول أنا من وين جاتني الحساسية وليش أنا جهاز التنفسي تأثر، لأن نحن ننسى أن نعيد صيانة المكيفات. طبعا الشبيبة رصدت مستمعينا ما نقلته روسيا عن موقع ميل رو الروسي عن الطبيب صبحي ساميدوف. طبعا الطبيب الروسي صبحي ماسيدوف يقول حدد 5 أمراض وحدد أيضا مستمعينا 5 مشكلات صحية بعيد عنا وعنكم يا رب ترتبط بالاستخدام الخاطئ للمكيفات. طبعا تشمل هذه المشكلات مستمعينا نزلات البرد والالتهابات، التهابات الجهاز التنفسي وداء الفيلقيات والتهاب الأنف التحسسي والربو، وكذلك ما ننسى التهاب الجيوب الأنفية وكذلك الالتهابات الفطرية. طبعا مستمعينا تسهم الفلاتر غير النظيفة والهواء البارد والجاف وتراكم الغبار والعفن في زيادة احتمالات الإصابة أو تفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص. ومستمعين أشار الطبيب إلى أن الوقاية تعتمد على الصيانة الدورية للمكيفات وتنظيف أو استبدال الفلاتر، كذلك تجنب التبريد المفرط. يعني لو أنت وايد مستحر لا تخلي المكيف وايد وايد بارد، وتوجيه الهواء مباشرة إلى الوجه لأنه وايد خطير. وطبعا الأهم أن الاهتمام بتهوية المكان وضبط مستوى الرطوبة. وطبعا الطبيب الروسي أوصى بضبط درجة الحرارة، حرارة المكيف في حدود 22 إلى 24 درجة مئوية. أيضا وصلتنا مشاركة من الناعب يقول أن تشغيل المكيف أن أساس الواحد يكون مرتاح، ويعني الله يبعد عنا وعنكم الأمراض يا رب، وأن فعلا نستخدم المكيفات بالاستخدام الصحيح للمكيفات. فالناعب يقول كذلك يضيف على المعلومة اللي قلتها قبل شوي، يقول تشغيل المكيف وترك الأبواب ونوافذ مفتوحة، هذا اللي ذكرناه، التهوية جدا مطلوبة، وأهم شيء ضبط درجة الحرارة مثل ما ذكر الطبيب الروسي من 22 إلى 24 درجة. كذلك يقولك تنظيف الفلاتر المكيف بانتظام وتشغيل المكيف، طبعا عدم تشغيل المكيف لساعات طويلة دون صيانة دورية. يعني لا تقول والله أنا بشغل المكيف 12 ساعة 20 ساعة وبدون ما أنك أنت تقوم بصيانة المكيف. فأكيد نحن نتمنى لكم أن كذا السلامة والله يحفظكم يا رب. ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، يا ترى الحديث مع النفس باعتقادك هو جنون ولا أمر صحي؟ مشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية على 94777975 شاركنا مشاركته طبعا في موضوع اليوم. يقول من منظور علم النفس الحديث، الحديث مع النفس ممكن يكون أداة ذهنية مفيدة، خصوصا عندما يكون الشخص واعيا بأنه يخاطب نفسه، ومن أنواع التخطيط. مثلا لما أنت تكلم نفسك وتخطط بينك وبين نفسك وتقول كذا بكلام مسموع، بكلام صوت عالي، مثلا شو راح أسوي اليوم، أو مثلا وين راح أطلع، هل راح أشرب قهوتي داخل البيت أو خارج البيت. كذلك أنواع حديث النفس حل المشكلات، وأيضا التشجيع، هذه التوكيدات الإيجابية لما ذكرناها مسبقا مستمعينا، التوكيدات الإيجابية أنك أنت دائما كذا تقول لنفسك بصوت مسموع هذه التوكيدات الإيجابية. وأيضا مراجعة الأحداث، يعني مثلا ليش صار هذا الموقف، ليش أنا تكلمت بهذا الكلام، ليش استعجلت وصار في اندفاع وتكلمت بهذا الموضوع. فمراجعة الأحداث راح تساعدك وايد يعني أنك تعبر عن مشاعرك وترتب أفكارك. أيضا يضيف مشعل يقول الأهم ليس كل كلام مع النفس، علامة على الاضطراب النفسي. القلق يبدأ عندما يكون الأمر مصحوبا بأصوات لا يشعر الشخص أنها صادرة منه أو يسبب له تعطيلا واضحا في حياته. إيه والله، هذا لما يقولكم الهلوسات السمعية، سمعتوا عن الهلوسات السمعية مستمعينا؟ فهذه الهلوسات السمعية هو الأمر غير طبيعي، لكن الأمر الطبيعي والصحي نرجع نقول اللي هو التحدث مع النفس، بس أهم شيء ما يكون يعني بمبالغة. يوسف الناعبي، تحياتنا لك يا يوسف الناعبي اللي قبل شوية طبعا يوسف أعطاني كذا بعض المعلومات على فقرتنا عن خمس أمراض ممكن يسببها الاستخدام الخاطئ للمكيفات. أيضا يوسف الناعبي شاركنا بموضوع حلقتنا لليوم، يقول التحدث مع النفس شيء طبيعي وممكن يساعد أيضا على ترتيب الأفكار. ويتفق كذلك يوسف الناعبي أن الحديث مع النفس يساعدك على اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة وتخفيف أيضا التوتر، ويصبح أيضا مقلقا طبعا نفس ما ذكر مشعل، إن إذا كان الشخص يعني صاحب هذا الحديث مع النفس هلوسات سمعية. تحياتنا لك يا طبيعي سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول فقدنا متعة الثلاث الكوكباني أبرار وعيد وأنوار. الله يسعدك يا سامي، أكيد مستمعين نحن متواصلين معاكم، الله يحفظكم يا رب. أكيد بعد الفاصل نستكمل فقراتنا الصباحية.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية، ونجدد أكيد التحايا الصباحية لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان. تحياتنا أكيد لكل من يتفاعل معنا عبر مرئيات الشبيبة، واللي يسأل ويستفسر هل ممكن أنه هو يشارك هو من خارج السلطنة، فنرجع نقولكم مثل كل مرة طبعا ممكن، بس أهم شيء تذكرون أو تكتبون فتح الخط العماني 968. ونذكركم على رقم الواتساب طبعا فتح الخط العماني 968 9477 975. عاد يا رب يكون أنا قايل الرقم شوية شوية، دائما تقولوا لي أبرار أنت تقولين إن الرقم بشكل سريع 94379975. مستمعينا أيضا ذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، الحديث مع النفس. برأيك شو فوائد الحديث مع النفس، وهل فعلا مثل ما يقال إن هو جنون أو إن هذا أمر صحي وطبيعي؟ لكن السؤال هنا مستمعينا طبعا أيضا نسألكم كذلك، خلونا نتناقش هذا السؤال، هل الكلام مع النفس يعني نحن فعلا نبالغ في التفكير أو لا؟ لأن مستمعينا في فرق بين حديث النفس وبين الاشترار الفكري. يعني حديث النفس ممكن يساعدك يعني مثلا تقول شو المشكلة أو وين الخيارات الموجودة أو شو أقدر أسوي الحين وتوصل لنتيجة، لكن المعروف بالاشترار الفكري اللي هو ممكن يخليك تعيد نفس المشهد عشرات المرات بدون نتيجة، اللي هو لما حتى ترسم سيناريوهات سلبية وتعيد المشهد بنفس يعني يتكرر هذه المشاهد في عقلك، ودائما تسأل نفسك وتحاسب نفسك. فأهم شيء هنا نحن نفرق بين الحديث مع النفس اللي هو الأمر الصحي وبين الاشترار الفكري. وعشان تعرفون تفرقون وتميزون لما يجيف بالكم هذه نقدر نحن نقول الهواجيس وهذا الكلام، اسألوا نفسكم هل هذا الكلام مع نفسي راح يساعدني أن أتقدم أو راح يخليني أدور في نفس المكان وراح أرجع لنفس الدائرة ونفس السيناريو. فإذا كنت تشوف نفسك أنه راح يساعدك تتقدم، فهذا معناته حديثة مع النفس وطريقة لترتيب الأفكار وطريقة لمراجعة النفس بطريقة صحية. لكن لما تشوف نفسك لأ قاعد تعيد نفس الدائرة، فهذا معناته اشترار فكري ولازم تتوقف عن التفكير بهذا الموضوع. وأيضا يعني علماء النفس مستمعينا أيضا دائما ينصحون بأنك أنت لما تحاور نفسك حاور نفسك كأنك تحاور صديقك أو شخص آخر. يعني على سبيل المثال أنك مثلا إذا كنت في موقف تحس أنك أنت متوتر أو متخوف، بدل ما تقول حق نفسك أنا لازم أهدأ، كذا خاطب نفسك إنه مثلاً على سبيل المثال مثلاً محمد إهدى، إذا اسمك محمد مثلاً محمد إهدى، علي إهدى، أبرار إهدى، فاطمة إهدى، يعني إنك أنت تخاطب نفسك كذا كأنك أنت شخص آخر غير نفسك، لأن يقولكم إن هذا النوع من الحديث الذاتي ارتبط في أبحاث علم النفس طبعاً، اللي هو أخذ مسافة نفسية بسيطة عن نفسك وعن الموقف. الفكرة ببساطة مستمعين، لما تكون داخل المشكلة تكون مشاعرك قوية، يعني لما أنت تكون في دائرة المشكلة تكون مشاعرك قوية، لكن عندما تتحدث مع نفسك وكأنك تنظر إلى شخص آخر قد تستطيع رؤية الموقف أو من زاوية أكثر هدوء. فغالبا لأن نحن نعطي أصلا نصائح أكثر رحمة واتزان للآخرين أكثر من النصائح اللي نوجهها لأنفسنا، فحلو كذا نخاطب أنفسنا كأن يعني كأن صديقنا. طيب، نحن لازم نفرق أيضا متى يكون الحديث مع النفس طبيعي ومتى يحتاج انتباه ويعني وإدراك وتدخل من خبراء علم النفس. أهم شيء يا مستمعين كذا نذكركم ونطمن أنفسنا جميعا أننا لما نتحدث نحن مع أنفسنا بصوت مسموع هذا ما يعني أن نحن عندنا اضطراب نفسي، الأمر جدا طبيعي، لكن يعني مثلا شخص يتحدث مع نفسه هو يجهز أغراضه، المفاتيح، المحفظة، الجوال مثلا يعني كذا، وهو يكلم نفسه، أو حتى مثلا شخص يتدرب على مقابلة عمل ويسأل نفسه سؤال وبعدين يجاوب مع نفسه، هذا أمور صحية. ومثل هذه الأمثلة مستمعين يمكن نفهمها ضمن الحديث مع النفس والكلام الداخلي الطبيعي. لكن مستمعين إذا كان الشخص طبعا يسمع أصوات مثل ما ذكرنا مسبقا، أصوات صادرة فقط من نفسه، أو يحس أن هذه الأصوات تأتي من مصدر خارجي وتوجهه أو تهدده، أو أن التجربة تسبب لضيق شديد أو تعطل حياته، فهنا أكيد الموضوع مختلف ويستحق التحدث مع مختص نفسي أو طبيب نفسي. لذلك مستمعينا خلونا ما نخلط بين الحديث الطبيعي مع النفس وبين أعراض مختلفة تماما. أكيد على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم ورسائلكم الصباحية. فايز العلوي، فايز العلوي نوجه لك تحية، يقول صباح الهمة والنشاط.

الإثارة ولا يعني بحد ذاته الجنون أو المرض النفسي. القلق يكون إذا كان الشخص يسمع أصوات يشعر أنها ليست أفكاره أو تأمر بأشياء أو إذا أصبح الأمر يعيق حياته بشكل واضح. يعطيك العافية يا محمد على هذه المشاركة الرائعة. مستمعين على حسب طلب سعد، سعد طلب أي أغنية من شيرين، فالحضن شوك تقريبا من الأغاني الجديدة لشيرين، فنهديها لك ولكل المستمعين.

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعينا الأحبة، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. وصلنا للدقائق الأخيرة مستمعينا، فيعني تبادر في ذهني السؤال، وأكيد ممكن أنت وكذلك مستمعينا دائماً تتسائلون ليش نحن ما نقدر ننام من دون بطانية حتى في الصيف؟ يعني حتى في ليالي الصيف الحارة جداً جداً ما نقدر ننام بدون بطانية، فشو السالفة يا ترى وشو الأسباب؟ مستمعينا لما بحثت عن الموضوع يقولكم أن البطانية لا تعمل فقط على تدفئة الجسم كله، بل تكون حول الجلد بيئة صغيرة مستقرة نسبياً تحمي من تقلبات حرارة الغرفة. يعني نقدر نقول هذا واحد من الأسباب. ويقولكم أيضا طبعا ذكرنا نحن عن تكون بيئة طبعا اللي هي تساعد أيضا على الواحد كذا يستشعر أنه مستعد للنوم. فهنا يقول لك يتضح سر التناقض الظاهري، يحتاج الجسم إلى أن يظل الجلد دافئ نسبيا، يعني حتى لو كانت ليلة صيفية حارة جدا فنحن ما نستغني عن البطانية، لأن الجلد يحتاج أن يكون دافئ نسبيا مهما كانت الغرفة باردة ساخنة أو أيا كان، ومهما كانت البطانية لو كانت غطاء خفيف. ويقولكم كذلك مستمعين البطانية إشارة يتعلمها الدماغ طبعا من منظور علم النفس. مستمعين يرتبط النوم بمجموعة من الإشارات المتكررة اللي هي السرير وإطفاء الأنوار ووضعية الجسم والوسادة وملمس الملاءة والبطانية، ومع تكرار التسلسل نفسه كل ليلة يتعلم الدماغ الربط بين هذه العناصر والاسترخاء والدخول في النوم. يعني الموضوع له علاقة نقدر نقول نحن بالعقل اللاواعي، بمعنى أن أول ما خلاص يكون العقل اللاواعي أنك أنت مستعد أنك تنام وكذا تتلحف بالبطانية، فخلاص هنا عقلك تلقائيا يحس بهذا الاسترخاء ويكون خلاص أنه يساعدك على النوم. على فقرتنا اليوم باعتقادكم ليش نحن ما نستغنى عن البطانية حتى لو كنا في الصيف؟ فمحمد العراقي يقول طبعا هذا الشيء طبيعي ان احنا ما نستطيع النوم بدون بطانية حتى وان كان في الصيف، حتى وان كان الجسم لا يحتاج للتدفئة، بل انها تعطي احساس بالامان والراحة ويساعدك على الاسترخاء. يعطيك العافية يا محمد العراقي. كذلك أضاف محمد من العراق أن البطانية عادة مربوطة بالنوم، فيعتاد الإنسان أو الدماغ عليه ويشعر أن وقت النوم بدأ، فيقول خلاص أنه يستعد للنوم. كل الشكر لك يا محمد. ومحمد أيضا في رسالة أخرى يقول شكرا لكم وتحية لكم أهل السلطنة ولإذاعتكم وعلى الكادر المحترم. كل تحياتنا لك ولأخواننا في العراق. ومشعل الرشيدي من السعودية يقول ممكن اللي هو ان احنا ما نستغنى عن البطانية، الموضوع متعلق بالارتباط والتعود. ويقول الموضوع نفسي. والله أنا بعد نفس الشيء اتفق معاكم، الموضوع نفسي. يعني تحسون أنه ما تجي لذة النوم إلا خلاص أنتم متلحفين، مهما كان حرارة الغرفة ومهما كان صيف ولا شتاء، تحسون البطانية كذا كأنها يعني تخليكم كذا مستعدين للنوم. إذا مستمعينا كانت موضوع حلقتنا لليوم عن الحديث مع النفس، هل تعتقدون إنه هو جنون أو إنه طريقة لترتيب الأفكار مع يعني مع أنفسكم؟ فنقولكم نحن في الختام في نهاية حديثنا عن الكلام مع النفس، مستمعينا يمكن أجمل شيء نطلع فيه اليوم هو إن الإنسان يعيش مع شخص واحد طول حياته من أول يوم لآخر يوم، وطبعا لهو نفسه وهو ذاته، نقصد نحن ذاته. ولهذه الطريقة اللي نتحدث نحن مع أنفسنا جدا مهمة، مهم جدا مستمعين نختار الطريقة المثالية اللي نحن نتحدث مع أنفسنا. دائما نكرر مع أنفسنا الكلام الإيجابي، نكون أصدقاء لأنفسنا. فمستمعينا ما كل الحديث مع النفس جنون، هو أكيد يعني الحديث مع النفس عقل يحاول أنه يفهم، وقلب يحاول أنه يهدأ، وأيضا إنسان يحاول أنه يلقى طريقة. فإذا كان أحيانا فترة من الفترات يكون عندك حوارات عميقة وحوارات طويلة في داخلك، فلا تتجاهل هذا الحوار، وبالعكس خلي حوار لطيف بينك وبين نفسك. أكيد مستمعينا نحن أكيد نتمنى لكم كل اللحظات السعيدة يا رب، ونتمنى لكم صباحات هادئة لأرواحكم المشرقة يا رب العالمين، ويوم هادي وسعيد. وأكيد دائما صباح الشبيبة معاكم فكرة جديدة وطاقة أجمل وبداية نستحق نعيشها. فنلتقي إن شاء الله بكرة في موضوع آخر بإذن الله تعالى، وطبعا كالعادة نحن راح نخبركم عن الموضوع قبلها كذا بليلة، ننشرها في السوشيال ميديا بحيث نلاقي التفاعل منكم. كل الشكر لكم مستمعينا، أكيد تقبلوا تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات أيضا الأستاذ أنور الشريف في الإخراج المرئي.

استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

فيك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. عيش

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيشها.

0: بدايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: مساء الخير، مساء المحبة لكل الأحبة متابعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء اليومي ليتجدد من خلال موضوعات الأنشطة، الفعاليات، الأحداث اللي تشهد الساحة المحلية بالتحديد من صلالة جاردنز مول. نوجه لهم شكر وتحية على هذه المساحة الإبداعية اللي أتاحوا لنا أن نطلع عليكم من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 3 العصر، وننقل لكم كل ما هو جديد من أخبار وعلوم، وأيضاً أتحدث مع أصحاب الشأن، الفعاليات، الأنشطة اللي ينفذوا هذه البرامج بهدف إيصال بعض الرسائل المجتمعية. وهذا الحراك أكيد وسط أجواء جميلة جداً تعيشها محافظة ظفار بالتحديد في بعض ولاياتها، بالتحديد من مدينة صلالة، المدينة الحالمة خلف الضباب اللي تعيش حالة جمالية استثنائية لهذا الموسم اللي امتد على مدى 3 أشهر من 21 يونيو يبدأ فيه نجم النعيم، وآخر يوم من هذا الموسم هو 21 سبتمبر. الأجواء تكون مختلفة، الحالة تكون أجمل وأجمل، ولكن عندما يتعلق الأمر بأن هناك أيضا بعض الفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذا الموسم، أكيد سيزداد المكان ألق وجمال، وأيضا يصبح مقصد لكثير من الأسر والعوائل والشباب أنهم يستمتعوا بالطبيعة. المميز أيضا هذا الموسم يشهد حراك جميل في صناعة المؤتمرات، في صناعة المعارض، حتى كذلك في صناعة الملتقيات. ولكن عندما نحن نتحدث هنا عن فكرة الصوت، يعني ليست هي الطريقة أو السبيل الوحيد لنتواصل معها مع الآخرين، فهناك لغة ترى بالعين وتفهم بالإشارة وتصنع جسور كاملة من التواصل دون أن تنطق بحرف واحد. لغة الإشارة لها حكايات، ولها أيضا بعض الأمور المتعلقة بحركات اليد، لغة هوية وحق في الأصول إلى المعلومة والخدمة والمشاركة في المجتمع. في سلطنة عمان ومع وجود ما يقارب 17,000 من ذوي الإعاقة السمعية بحسب الإحصائيات التي تشير إليها المبادرة، يصبح السؤال الأهم: هل مؤسساتنا اليوم وخدماتنا وهذه الخدمات المصاحبة للمؤسسات والأنشطة وبرامجها الإعلامية والمجتمعية مهيئة فعلا للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية؟ يبقى هذا السؤال الأهم. وهل لدينا العدد الكافي من مترجمي لغة الإشارة؟ وكيف يمكن أن تتحول لغة الإشارة من مهارة يعرفها عدد محدود من المختصين إلى ثقافة مجتمعية مهمة في حياتنا؟ من هنا جاءت مبادرة التواصل الإشاري، هي مبادرة وطنية تجوب عدد من المحافظات في سلطنة عمان، وتسعى إلى نشر الثقافة، ثقافة التواصل الإشاري والتوعية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، والتدريب والتأهيل والتمكين وبناء مجتمع أكثر شمولا ووعيا. أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الفاضلة حليمة بنت علي الخميسي، مدير برامج وفعاليات بمعهد التواصل للتدريب. أهلا وسهلا فيك أستاذة في البعد الخامس.
1: أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا جزيلا على هذه المقابلة الطيبة، وشكرا أيضا لاهتمامكم للتركيز على ذوي الإعاقة السمعية.
0: جميل. قبل احنا ما نتحدث عن المبادرات اللي اطلقها المعهد واللي اشتغلوا فيها عدد كبير والفعاليات المصاحبه في الموسم، خلينا نفهم اكثر، هل اليوم نفهم لغه الاشاره فعلا؟
1: بدايه ممكن هو هذا السؤال دائما يتردد لنا، هل لغه الاشاره سهله؟ هل ممكن انا اتعلم لغه الاشاره بسرعه؟ نعم، لغه الاشاره لغه سهله، ممكن التواصل فيها وتعلمها بشكل سهل، لأن تعتمد الكثير من إشاراتها إلى حركات وصفية. ممكن أن نحن نتواصل مع شخص الأصم بيسر معه.
0: نعم. جميل، ممتاز. عندما أيضا يعني نتحدث عن لغة الإشارة، هل هذه اللغة يعني مجرد وسيلة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، أم أنها لغة متكاملة لها قواعدها ولها ثقافتها ولها أسلوبها الخاص؟
1: بكل تأكيد هي ممكن ما فقط هي وسيلة، ولكن هي لغة أساسية في حياة المجتمع من ذوي الإعاقة السمعية. نحن اليوم إذا نريد نتواصل معهم، نوصلهم معلومة، فكرة وإلى آخره، ما نقدر بكل تأكيد إلا بلغة الإشارة. لغة الإشارة عالم لها تاريخ عريق امتدت من سنوات كثيرة إلى أن وصلت إلى هذه المناهج الممنهجة اللي نحن نقدر نتعلمها نؤهل من خلالها مترجمين لغة إشارة وأيضا نمكن من خلالها تطوير لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية بنفسهم.
0: جميل، أنا راح أكمل هذا الحديث ويعني ندخل في تفاصيل معينة في هذا الجانب، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبعدها راجع لكم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: جديد من صلالة غاردنز مول في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي لنسحبكم فيه إلى كثير من التفاصيل والموضوعات المرتبطة بالساحة المحلية. وأرحب بضيفتي من جديد. عندما نتحدث إيش الفرق، يعني أن نتعاطف مع شخص من ذوي الإعاقة السمعية وبين أن إحنا حقيقا فعلا نوفر حقه الحقيقي في التواصل. أستاذة
2: دائما نحن ذوي الإعاقة السمعية، الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية هم ناس نفسنا، ولكن سبحان الله الله يعني أخذ منهم حاسة معينة وهي حاسة السمع. لذلك دائما واحدة من الأشياء من احترام ثقافة الأصم أن إحنا ما نشفق عليه، هو دائما هم يشعرون بالنقص إذا حسوا أن هذا الشخص،
1: وإذا أظهرنا هذا التعاطف
2: بالضبط. هم دائما بالعكس، هم ناس مبدعة منجزة، عندهم واصلين مكملين دراساتهم العليا، عندهم مشاريع خاصة، واصلين إلى مستويات استقرار أسري وعلمي وإلى
1: وإنجازات
2: وإلى آخرة. ولذلك دائما إن إحنا إن شاء الله خلال مبادرتنا القائمة نحاول أن نغير هذه الصورة النمطية عن ذوي الإعاقة السمعية.
1: جميل، يعني خلينا نتحدث بشفافية أكثر أستاذة. هل تعتقدي ومن خلال وجودك وقربك من هذا المجتمع، هل لدينا فعلا في مجتمعنا العماني، هل لدينا اليوم وعي كافي بكيفية التعامل بكيفية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية بالشكل الذي يفترض أن يكون؟
2: هو هذا السؤال المهم ربما اللي نحاول اليوم نجيبه في البعد الخامس، إن شاء الله نصل إلى البعد الخامس
1: إن شاء الله
2: من خلال هذا البرنامج. اليوم ممكن بعدنا ما وصلنا إلى الوعي الكافي، وصلنا إلى حد ما، ولكن مش هو الوعي اللي المفروض كل المجتمع أن يتعرف عليه. نحن نسعى أن كل مكان يكون فيه شخص قادر يتواصل إشاريا، أدخل محل أو أروح دورة تدريبية أو أي مكان كان يكون فيه شخص على الأقل يعرف أساسيات التواصل الإشاري، لأن كثير هناك من المشكلات اللي يعاني منها الأشخاص الصم، كثير من التحديات، وربما تنحل لو أن الأشخاص بشكل عام حصلوا من يقدر يتفاهم معهم إشاريا.
1: طيب، عندما نتحدث حول قرابة 17,000 من ذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عمان، في اعتقادك ماذا تشير هذه الأرقام التي نتحدث عنها حول الخدمات التي يحتاجوها هذه الفئة؟
2: بالفعل الرقم هذه حسب ما ذكرت 17,000 وشيء، يعني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء لسنة 2025، وربما يكون قد يعني هذا العدد فيه تزايد، لأن يعني جزء من هذه الإعاقة بالوراثة.
1: صحيح.
2: أما بخصوص توفير الخدمات، الحمد لله متوفرة إلى حد ما أيضا، ولكن إحنا في حاجة إلى مزيد من الخدمات اللي تشمل أيضا كثير من القطاعات، يعني عشان سهولة التواصل مع ذوي الإعاقة.
1: جميل. طيب، أتمنى منك أن أجد إجابة تقول بضميرك الداخلي عن هذا الأمر، وين الفجوة اللي تشوفيها في حياة فئة الإعاقة السمعية؟ هل هي في يعني التحدي الأكبر أو الفجوة في المؤسسات الحكومية، في القطاعات الخاصة مثلا، في بعض المستشفيات، التعليم، أم الإعلام ككل، أم في الحياة اليومية لهذه الفئة من فجوة تتعلق بالتواصل؟
2: طيب، أكبر فجوة هي فجوة الأسرة. للأسف الأسرة الواعية اللي تحتضن طفلها من البداية، وإذا كان هو أصم يعني إعاقة سمعية، هنا تكمل البداية. إذا الأسرة من البداية احتضنت هذا الطفل، الأسرة بدورها بتطالب بخدمات مثلا معينة، الأسرة بدورها بتطالب بتعليم بطريقة أفضل لأطفالها. موجودة الخدمات، ولكن الأساس هي الأسرة، وإحنا دائما هذا ما ندعو إليه. إذا صار وعي مع الأسرة من البداية، أتوقع كل شيء بيكون بعدين موجود.
1: زي ممكن نتخيل مع بعض أن شاب أصم دخل للاستفادة من خدمة معينة في إحدى المحطات اللي تقدمها بعض المؤسسات، قد تكون حكومية أو خاصة، فلتكن ولتكن، ولم يجد مثلا يعني من يستطيع أن يتواصل معه ويفهم ماذا يريد هذا الأصم، كيف ممكن أن يعيش الأصم هذه التجربة في اعتقادك؟
2: هو ما كيف يعيش، هم يعيشون بالفعل وهذا حاصل، ولكن اللي يصير الحل الأسهل لكل اللي يقدموا الخدمات أنهم يتواصلون معه كتابيا، هذا الحل الحاصل. ولكن نحن دائما نحاول نوعي الناس أن الكتابة مش هي الوسيلة، هي وسيلة بديلة سهلة ممكن نحن يعني نتواصل فيها، ولكن هي ما توصل للشخص الأصم بشكل كبير، لأن الشخص الأصم بطبيعته ما يتمكن من القراءة باللغة العربية بنسبة، بقول بنسبة معينة هو ما يتمكن من القراءة والكتابة، ولكن نسبة معينة من ذوي الإعاقة السمعية هم يعني ممتازين. لذلك نحن نقول لغة الإشارة هي الأهم. صارت كثير مع أشخاص منهم يروحون إلى مؤسسات خدمية تقدم لهم ولكن ما يحصلون مترجم، في العادة يتواصلون معنا نحن كمترجمين، إذا هو عنده أي تواصل معي مترجم يتواصل معنا عبر الاتصال المرئي وبعد أن ننهي خدماته. حاليا زملائنا في فريق الترجمة أعلنوا عن تطبيق نافذ لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة السمعية عبر الاتصال المرئي، هو أول مركز اتصال مرئي لذوي الإعاقة السمعية في السلطنة، حاليا هو الحل الموجود معنا.
1: جميل، الله يعطيكم الصحة والعافية، ودوركم ووقتكم وجهدكم أيضا في إيصال رسالة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وأنا حقيقة يعني أفتخر أن أشوف كثير من الشباب يسخروا وقتهم وجهدهم في أيضا تعزيز ووعي وثقافة المجتمع حول كثير من الجوانب المتعلقة بفئة الإعاقة السمعية أو غيرها من الإعاقات الأخرى. واقعيا هل لدينا في سلطنة عمان عدد كافي من اللي فهموا لغة الإشارة؟
2: اللي فهموا ممكن، ولكن كمترجمين لغة إشارة بعد يعني مقارنة بالعدد 17,000 شخص أصم بعدد مترجمين بسيط قليل، ممكن قرابة 20 أكثر أو أقل مترجم في السلطنة،
1: فقط 20
2: يمكن بيزيد بشوي كم رقم أو
1: كمترجمين لغة إشارة.
2: نعم، البقية هم يتواصلون إشاريا وليس مترجم، يعني هناك فرق بين أني أنا
1: خليني أفهم أكثر.
2: طيب
1: أنا من يفهم لغة الإشارة وبين من يترجم؟
2: بالضبط، الترجمة الإشارية هو خلاص متمكن في لغة الإشارة، متمكن أنه يفهم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل كامل، قادر أن يوصلهم المعلومات بشكل كبير. اللي يتواصل إشاريا هو قادر أن يتواصل معهم بشكل أساسي بشكل بسيط، يوصلهم معلومات بسيطة، ولكن هناك في معلومات حتى نحن كسامعين معنا بعض المعلومات عميقة لازم نقراها كثير عنها، نفهم أكثر عنها عشان نفهمها، فما بالك بالشخص الأصم إذا أنت بتقول أنا أعرف أساسيات، طيب إذا كان موضوع عميق كيف أنا بوصل للأصم؟
1: خاصة إذا كان موضوع علمي ولا موضوع متخصص أكثر.
2: أيوة في مواضيع كثيرة. نعم، فلذلك هناك دائما نقول في مترجمين معتمدين قادرين في كل التخصصات، وفي ناس ماهرة في التواصل الإشاري قادرة أنها تتواصل.
1: زين، إيش اللي نحتاج بكل صدق، ماذا نحتاج عشان نزيد عدد مترجمي لغة الإشارة المؤهلين وليس فقط الأشخاص اللي يعرفون فقط لغة الإشارة مثل ما تفضلت؟
2: إيه بالضبط، نحتاج قبل كل شيء وعي بأهمية التواصل الإشاري. اليوم نحن أوكي نحن بنتعلم لغة الإشارة، ولكن قبل هذا يجب أن يعني نشعر بهذا الاحتياج. للأسف الشديد الحاصل ربما عدم الشعور بهذا الاحتياج المهم للغة الإشارة للتواصل الإشارة مع ذوي الإعاقة السمعية. لذلك بعض الأشخاص بيقول لك أنا أكتفي أن أتعلم أساسيات لغة الإشارة وخلاص بتمشي لي الأمور إلى قدام يعني، ولكن للأسف هذا ما حل. الحل هو أن نحن ناخذ دورات متخصصة، ناخذ دورات ممنهجة في لغة الإشارة عشان نتمكن فعليا من صناعة مترجم أو من تكوين شخص مترجم إشاري بشكل فعلي.
1: جميل، أعود إلى المبادرة الأساسية، مبادرة التواصل الإشاري. إيش المشكلة اللي أردتم معالجتها من خلال هذه المبادرة أستاذة؟
2: نعم، بداية نحن سعيدين أن بداية الانطلاقة وأول محطة لمبادرة التواصل الإشاري هنا في محافظة ظفار. إن شاء الله هذه المبادرة بتكون حول السلطنة في 5 محافظات وبنختمها في مسقط. دائما تجينا يعني ملاحظات أو ردود فعل من المجتمع بأن نحن متمركزين في العاصمة فقط، فأردنا لا، هذه المرة نحن ننطلق حول السلطنة. هذه المبادرة هدفها الأساسي نحن اليوم نوعي المجتمع بأهمية التواصل الإشاري. نفس ما خبرتك قبل، في كثير ناس

0: توجد مبادرات، توجد فعاليات، ولكنها ليست بلغة الإشارة أو ما مهيأ فيها لغة الإشارة. لذلك نحن فريقنا كله من ذوي الإعاقة السمعية بيكون متواجد لتوصيل المعلومة لذوي الإعاقة السمعية من وإلى نفس الفئة. أخيرا إن شاء الله بتكون معنا أيضا ورشة توعوية للمجتمع بشكل عام، لأن نريد أن تصل هذه المبادرة لكل الشرائح.
1: بإشارة يد نخلق التواصل، أعتقد هو الشعار الأساسي لهذه المبادرة. إيش تريد توصل من خلال هذا الشعار؟
0: يعني البعض يستصعب لغة الإشارة ويشعر أنها ممكن صعبة، كيف أنا بتواصل، كيف بيفهمني، ولكن نحن نريد نسهلها. ترى هي تبدأ بإشارة، من بعدها تتكون إشارات، هي يديك، هي اليد اللي ممكن أنت تخلق تواصل وتوصل معلومة وتوصل معرفة، ممكن تنقذ شخص من خطر أو من مشكلة. فكلها هي يعني لغة الإشارة تعتمد على اليدين بشكل أساسي مع يعني أجزاء أخرى.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. احنا نطلع في أستاذة حليمة فاصل قصير وبعدها نكمل حديثنا حول لغة الإشارة والتواصل الإشاري وهذه المبادرة المميزة هنا في محافظة فار بعد الفاصل الإعلاني.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز

0: عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: يا هلا وحياكم مرة أخرى ومن جديد، وكل اللي انضم معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس، وحديثنا ينصب حول التواصل الإشاري. هذه اللغة اللي يفترض أنها يكون كثير من الناس قادرين أنه يفهموا جزء منها أو يفهموها، وأيضا بحاجة إلى تعزيز الأعداد مترجمي لغة الإشارة، بحيث أنه نوصل ويستفيد من هذه اللغة أكثر من 17,000 من ذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عمان بحسب الإحصائية الأخيرة من المركز الوطني للإحصائيات والمعلومات. مبادرة تواصل إشاري أكيد من الفكرة إلى الأثر، مع أستاذة حليمة اللي تتحدث أيضا بشكل مفصل حول هذه المبادرة. أعود لك مرة أخرى، ليش كنت حريصين أن المبادرة تجوب عدد من أو تجوب محافظة سلطنة عمان ولا تكتفي بمحافظة وحدة، ولكن نيتكم أنكم أيضا تتواجدوا في معظم ولايات ومحافظة أو في معظم محافظة سلطنة عمان؟
4: هذه البداية كانت لأن نريد التواصل الإشاري فعلا أنه يصل إلى كل مكان، إلى كل السلطنة. واليوم نحن نبدأ في 5 محافظات، ولكن هدفنا إن شاء الله مستقبلا نغطي كل المحافظات المتبقية. نحن ركزنا على هذه للاحتياج، دائما نحن نركز على هذه الكلمة، الاحتياج الشديد للغة الإشارة، لتوفر مترجمين لغة إشارة، لتوفر خدمات مهيئة لذوي الإعاقة السمعية. اليوم نصل إلى كل هذه المحافظات، على الأقل أن تصل كلمة أو يصل أثر هذه المبادرة، ربما نفتح أبواب لخدمات تقدم بشكل جيد أو بوضوح أكثر إشاريا لذوي الإعاقة السمعية. دائما نحن التمركز في العاصمة، ربما ذوي الإعاقة السمعية الموجودين في العاصمة متوفرين الخدمات، متوفر الخدمات، متوفرين مترجمين لغة الإشارة بشكل كبير نحن في المحافظة، ولكن المحافظات الأخرى هناك يعني في فجوة في التواصل أو في قصور في عدم توفر مترجمين متمكنين في لغة الإشارة. نحن اليوم في هذه المبادرة نريد نكون مجموعة من مترجمين لغة الإشارة، نكون هذا الوعي، نسد هذا الاحتياج لدى ذوي الإعاقة السمعية. نشأت الفكرة لأن نحن لما نخلق فكرة نخلقها من ذوي الإعاقة السمعية نفسهم. نحن مديرنا أستاذ سلطان العامري من ذوي الإعاقة السمعية،
3: نوجه له تحية.
4: أيوة، وهو إعلامي، أول مذيع عربي أصم.
3: صحيح،
4: دائما يسعى أن لا ما نقتصر على مسقط، كل الصم هم في يوم من الأيام بيوصلون إلى ما وصل إلى سلطان
3: إن شاء الله عليكم.
4: في يوم من الأيام هم سيكون القادة في السلطنة، كونه هو حاليا القادة، يعني من العلامات المميزة من ذوي الإعاقة السمعية في السلطنة،
3: لأنه افتخر فيهم حقيقة ومجتهد وطموح وحاب أنه يغير من خلال هذه المنصة. أرجع لك، من هم المستهدفين من هذه المبادرة أستاذة حليمة؟ هل المجتمع، هل العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص،

0: لنا اعتبار ممكن أقول.
1: أتفق معش.
0: فبهذا الطريق ممكن.
1: أتفق يعني حقيقة بحيث إنه أنت كذا أيضا تشجع هذه الفئة إنهم يشاركوا في هذه المؤتمرات ويكون لهم حضور نفس الشيء. ما فقط أنت يعني تنسق وكان في تنسيق مسبق لبعض الفئة من فئة الصم، ولكن عندما توفر هذا الأمر أكيد الأمر راح يعني يضيف قيمة لهذه الفئة. هل وجود مترجم لغة الإشارة اليوم في في في الفعالية ينبغي أن يكون إضافة اختيارية ولا في اعتقادك أم هو معيار أساسي من معايير تنظيم الفعالية مستقبلا في اعتقادك ورأيك؟
0: نتمنى إن شاء الله أن يكون أساسي. مثال، خلنا نقول مثال الحين، لو كان عندنا، نحن عارفين أن في هذا المؤتمر بيحضر أشخاص من لغة أخرى ونقول مثلا لغة إنجليزية وهم مثلا يريدوا يفهموا، فأنا بضطر والحفل بلغة عربية، فأنا بكل تأكيد بوفر مترجم بأي طريقة من الطرق سواء مباشرة أو إلى آخر. بنفس الطريقة لو يعني صار هذا شيء أساسي، أنا بقول لك في بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية مهتمين في التكنولوجيا ومبتكرين، وممكن مثلا قطاع التكنولوجيا والابتكار يشدهم، ولكن لما تصير مثال مثل هذه المؤتمرات ما يصير فيها هذا المترجم الإشاري، فمما هو يسبب أنه عزوف، أو بعض الأحيان يضطر شخص الأصم هو ينسق مع مترجم أني أنا مهتم أريد أحضر، فبذلك يأخذ هو عنده مترجم بشكل شخصي وكذا تصير. جميل. يعني
1: طيب ماذا عن الإعلام؟ هل البرامج والأعمال والمحتويات المقدمة من الإعلام بمختلف أشكاله هل تتناسب مع احتياجات هذه الفئة؟ أستاذ حليمة حرفية الإجابة، أنت كلامك أكيد راح يعزز أن فعلا نلتفت على بعض الأمور اللي ربما غفل عنها كثير من المعنيين.
0: ربما يعني في توجه الإعلامي، إذا قلنا في بعض الحالات المنشورات تدعم بلغة الإشارة، ولكن بشكل عام لا، يعني ما متوفر. مثلا في بعض الأخبار الرسمية اللي تصير ويمكن شوية الإعلام ما غطاها إشاريا، لا الصمي اللي قولنا نحن كمترجمين ترجموا إيش هذا الحدث، إيش صاير، هل فعلا يوم الخميس إجازة مثال، هذا شيء بسيط، فهل إجازة ما أدري إيش بعد كم كذا. فهذه الأشياء الرسمية اللي علق، مش رسمية أقول، بس هي الأخبار المهمة، أخبار مهمة تهم أيضا هو كمواطن، قد يكون هو مواطن أكيد يعني، بس هي تكون مهمة أيضا له، فيلقى إلى المترجم.
1: نعم.
0: فكمترجمين نحن متوفرين، أيوة نقدم هذه الخدمة، بس نتمنى إن شاء الله ليش لا يمكن الشبيبة تنتقل دام نحن بث مباشر الحين في يوم من الأيام.
1: إن شاء الله
0: ليش لا ممكن.
1: الله يوفقكم يا رب. بالعكس أنت تخلينا كذا يعني تسلط الضوء على بعض الأمور اللي إحنا ما فكرنا فيها بالطريقة اللي أنت جالسة تفكري فيها، كونك قريبة من هذه الفئة، فئة الإعاقة السمعية. طيب إيش القطاعات اللي في اعتقادك هي بحاجة إلى مزيد من المشتغلين والموظفين الذين يجيدون لغة الإشارة؟ في كذا قطاع إحنا بحاجة إلى تكثيف أيضا الأشخاص.
0: هي ما أقدر أقول قطاعات معينة، ولكن كل القطاعات يمكن على الأقل في كل قطاع يكون مترجم إشاري، أو كل مؤسسة يكون فيه مترجم إشاري متمكن، هي هذه الفكرة. فوجود مترجم إشاري أنا بقدر أوظف أشخاص صم في المؤسسة هذه، ممكن يستفيدوا من خدماتهم. يعني في بعض المؤسسات الخدمية خذوا معنا مثلا دورات في لغة الإشارة، فاليوم هم قادرين أنهم يقدمون خدماتهم بشكل سهل، حتى الأشخاص الصم يعني يشيرون أنه أوكي روح المؤسسة الفلانية لأن فيها مترجمين متمكنين أنهم يخلصوا الخدمة اللي أنت تريدها. لذلك أنا أقول مش قطع محدد، هي لازم هذا شيء أساسي موجود في كل مكان.
1: طيب هل تتطلعون إلى وجود موظف أو شخص قد يكون مترجم مؤهل في هذه المؤسسات الخدمية، أنا أتحدث بالتحديد الخدمية الأساسية، للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية؟
0: نعم، نأمل هذا الصراحة، ونتمنى أن يكون في شخص مترجم فيه، لأن كثير أشخاص أصلاً يخلصون خدماتهم بنفسهم كمترجمين، يعني قصدي كأشخاص صم ما يعتمدون على عائلتهم. في بعض الأحيان ممكن تتأخر معاملة أو يتأخر إقراب بسبب أني أنا أنتظر أخويا لحد ما يرجع ما أدري من وين، يريد يخلص بشكل هذا، ولكن

0: أعود مرة ثانية أقول إن تطبيق نافذ ممكن يكون هو حل أسهل وأيسر
1: للتواصل. إحنا عندما نتحدث عن مبادرة التواصل الإشاري وغيرها من المبادرات اللي جالسين تقوموا فيها حقيقة، هل ما فقط أنا نتحدث عن وعي، هل نتحدث عن تمكين، هل نتحدث عن تأهيل، هل نتحدث عن تدريب؟ كيف يمكن أن يتحول هذا التدريب إلى فرصة قد تغير أشياء كثير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؟
0: فعلا أنا ممكن أتكلم بنفس المحور مالك في التدريب والتمكين. حاليا معنا برنامج في تمكين ذوي تمكين الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص. لحد اليوم نحن خلصنا 500 شخص تقريبا تم تأهيلهم. بعض الأشخاص اللي دخلوا معنا في هذا البرنامج التدريبي بعضهم هم محتاجين لشهادة اللي تمكنهم أنهم يدخلوا في سوق العمل. بعض الأشخاص كانوا معنا ونحن حاولنا أنه يحاول يحصل على فرصة عمل الفترة الماضية لما صار تسريح من العمل، فقد عمله وعنده أطفال ما شاء الله مجموعة ما شاء الله يعني، فهو أصم فما قدر أن يأخذ ما قدر أن يحصل شغل. المؤسسات تحتاج إلى شهادات، تحتاج إلى تأهيل مسبق وإلى آخره. لذلك الحمد لله بعد البرنامج حصل على وظيفة والآن هو مستمر عليها. لذلك هنا الوعي نفس ما قلت لك، نحن اليوم نغير فكر إن صورة نمطية إن الشخص الأصم ما قادر، يعني كيف أتواصل معه؟ صعب التواصل معه. إذا أنا وظفته يمكن أصلاً أنا أدفع فلوس على الفاضي، يمكن أدفع له راتب بس هو ما بستفيد منه.
1: صحيح.
0: فهم هذه الفكرة دائماً تكون هاجس الشركات والمؤسسات وإلى آخره في يعني توظيف من ذوي الإعاقة السمعية. لكن وجود هذه المبادرات هي اللي توعي إنه لا، تواصل سهل، في خدمات ممكن تتوفر لك تسهل هذه الأمور. أنت بكرة ما فقط بتوظف شخص، أنت بتأثر في أسرة. أنت لما الحين توظف شخص هو بيستقر ماديا نفسيا ماليا وإلى آخر، ربما أنت تحاول أنك تأسس أسرة أو تأثر في أسرة وإلى آخر. لذلك يعني هناك في أبعاد كثيرة ممكن نحن.
1: طيب أوقف إلى نقطة مهمة، استماعك للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وعملك في مجال التأهيل والتدريب وفي مجال البرامج التعليمية الأخرى، أبرز التحديات اللي تواجه اليوم هذه الفئة الشباب في من فئة الإعاقة السمعية في مجال التدريب والتعليم وسوق العمل، ما هي التحديات؟
0: أبرز التحدي هو ما في برامج تدريب مؤهلة ومهيئة حالهم.
1: كيف؟
0: يعني مثلا في برنامج للباحثين عن عمل، تطوير مهارات الباحثين عن عمل، المدرب سامع يتكلم، التسجيل مفتوح للأشخاص الباحثين عن عمل السامعين، ولكن أنا أصلا مهتم، أنا أريد شهادة، أريد خبرة، أريد أكتسب معرفة، ولكن ما في مترجم، أو هم بيقول لك لا هذه الدورة خاصة للسامعين. فهذه الفكرة أن عدم وجود برنامج مهيأ بشكل كبير يصير هي من الجانبين، عزوف من شخص الأصم لأنه ما في مترجم أو تواصل إشاري، وأيضا مفروض هذه البرامج تدعم بلغة الإشارة. لذلك هنا مرة ثانية قائل معهد لنحل هذه الفجوة اللي صايرة، نحل هذا التحدي، فوفرنا برامج متكاملة من المدربين، هم من نفس الفئة مؤهلين وهم خريجين من مؤسسات التعليم العالي اللي عندهم شهادات تخصصية في هذه المجالات. تعليم يعلمون الصم، قبل فترة من السنوات كان مدرب سامع مع وجود مترجم والصم هم المتلقين. حسنا أن هناك في فجوة، بعد في فجوة في الفهم، في فجوة في التواصل، لأن أنا كمترجم ممكن ما توصل بشكل كبير المعلومة، ولكن بعد ما غيرنا الفكرة وحسنا أن هناك بيكون في يعني تحدي، صار هناك عندنا فريق تدريب من ذوي الإعاقة السمعية نفسهم يدربوا ذوي إعاقة سمعية. بالفعل النتائج صارت أقوى، تأثيرها أكثر، التواصل كان بشكل كبير أفضل، فالحمد لله.
1: يعني أستاذ حليمة أنت تأكدي أن مش المشكلة تتعلق بقدرات هذه الفئة، إنما المشكلة في عدم قدرة البيئة المحيطة

0: منك. طيب إيش البرامج الآن اللي تشتغل عليها أو يشتغل عليها معهد التواصل للتدريب في هذا الجانب؟
1: الحمد لله دائما نحن نحاول نفس ما قلنا هذه المبادرة الوعي، لأن إذا وعينا تغيرت أفكار، إذا الأفكار تغيرت تطبقت على أرض الواقع خدمات وتطبقت أشياء كثيرة. ثانيا نقدم دورات لغة إشارة بكل مستوياتها، سواء أنت كشخص مهتم وتريد تتعلم لغة الإشارة وتصبح بعدها مترجم إشاري، أو مهتم وبعدها تريد فقط تتواصل إشاري مع العلاقة السمعية. وأيضا نعمل على تطوير لغة الإشارة ذوي الإعاقة السمعية بنفسهم، لأن هناك أيضا صارت في فجوة. أنت شوي بتسأل بتقول طيب لغة، هو أصلا ما يعرف لغة إشارة؟ هو يعرف، بس يعرف اللغة الإشارة البيتية اللي في بيتهم. أيوة. هو وعائلته متفاهمين عليها، بس لما يطلع ويقابلني مثلا أنا كمترجم، أنا مترجم معي لغة إشارة معتمدة، فيصير هناك مرة جاب بين الفجوة بين أصم ومترجم. فنحن نعمل أيضا كبرامج تطوير لغة إشارة لذوي الإعاقة السمعية نفسهم، معنا برامج تأهيلهم لدخول في سوق العمل وريادة الأعمال.
0: جميل.
1: أيضا إتيكيت التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، كثير برامج ممكن، فهذه من أبرزها.
0: الله يوفقكم. نقترب من المخيم الخليجي الرابع لذوي الإعاقة السمعية، لو نتحدث عن هذا المخيم الخليجي ببعض التفاصيل.
1: نحن سعيدين صراحة لأن اليوم وصلنا للمخيم الرابع الخليجي الرابع لذوي الإعاقة السمعية.
0: نعم.
1: ممكن البداية كانت في المخيم الأول جهود ذاتية وشخصية من المعهد، أنه نحن بنحاول من حق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية أن يكون لهم تجمع ثقافي من مختلف الدول الخليجية، ما فقط العمانيين فقط، لا، هذا التجمع لتبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبادل كيف الخدمات اللي تقدم في كل الدول.
0: جميل.
1: بعد انتقلنا إلى الثاني، الحمد لله بعد نجاح المخيم الأول صارت الشركات لا واثقة من يعني النجاح اللي صار في المخيم الأول، فصار الثاني والثالث والرابع الحمد لله اليوم. هذه النسخة الماضية.
0: جميل. جميل.
1: النسخة الماضية كانت المخيم الثالث وكانت للفتيات من ذوي الإعاقة السمعية، واليوم نحن في النسخة الرابعة هي للشباب الباحثين عن عمل.
0: جميل. طيب أنا هنا أتحدث عن حاجتكم أستاذة حليمة لإنجاح هذا المخيم، ماذا تحتاج من المؤسسات سواء كان حكومية خاصة مجتمع مدني لإنجاح؟ نحن نتحدث اليوم عن مخيم خليجي يمثل عدد كبير من القادمين إلى موسم خريف ظفار، عشان يكون ناجح ومتميز إيش الدعم اللي تحتاجه اليوم في هذا الجانب؟
1: بداية شكرا، هذا سؤالك وحده دعم لنا للمخيم لأن يصل إلى مسامع الكثير. حقيقة نحتاج الكثير.
0: إيش طموحاتكم؟ إيش طموحاتكم؟
1: نطمح أن تكون الكل يستفيد من هذه المخيمات. نحن اليوم لما نبني مخيم هو ثقافي، هو معرفي، هو نشر الثقافة السياحية عن السلطنة. هو نريد أن يصل أكبر عدد من السياح من ذوي الإعاقة السمعية للسلطنة. نريد أن تتوفر خدمات أكثر، أكيد الدعم المادي، الدعم اللوجستي لإقامة هذا المخيم، هذه من أبرز الاحتياجات اللي ممكن أن نحن نريدها. أيضا إذا في دعم ثقافي، دعم تغطيات إعلامية.
0: جميل.
1: واليوم سؤالك هذا أيضا دعم لنا لنصل إلى مسامع الجميع إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: فهناك الكثير.
0: أبغى في ختام هذا اللقاء إجابات مختصرة وسريعة حول هذه الأسئلة. لو طلبت منك اختيار مكان واحد يتوفر فيه أو تتوفر فيه خدمة ترجمة لغة الإشارة، وين هذا المكان؟ مهم جدا في اعتقادك بعض الأماكن تتمنى دائما يكون فيها مترجم لغة إشارة دائما.
1: قطاع التعليم.
0: قطاع التعليم. أول ثلاث إشارات تتمنين أن يتعلمها كل شخص في المجتمع، ثلاث إشارات مهمة جدا.
1: ممكن في إشارات كثيرة، بس ممكن شكرا تقديرا للأصم، آسف لأن نحن ما قادرين نساعدك أو بأي طريق من الطرق، وكيف حالك، لأن هذه الكلمة تساعده هو كأصم.
0: طيب الإنسان العادي هل يمكن أن يتعلم التواصل أو أساسيات التواصل الإشاري في وقت قصير، أم الموضوع يحتاج جهد وقت طويل؟
1: وقت قصير. نعم.
0: جميل. أكثر موقف

0: تتكرر مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وتتمنين أن هذا الأمر يتغير؟
1: من المؤسف أنهم أحياناً يروحوا يقدموا إلى خدمات أو إجراءات بطريق من الطرق فيتم التأخير أو رفضها أو إلى آخره لكونه أصم. أتمنى أن تتغير هذه الصورة النمطية أنه هو قادر. ما نشفق عليه، هو قادر، هو عنده مهارات، عنده.
0: لو الآن أمامك مسؤول وصانع قرار وبيده حل كثير من الموضوعات والقضايا، إيش القرار الواحد اللي راح تطلبين من هذا الشخص المسؤول أمامك أساس أنك تحلي كثير من المشاكل المتعلقة بذوي الإعاقة السمعية؟ وأمامك الآن هذا المسؤول يستمع لك من ثم ينفذ طلباتك.
1: أن تكون لغة الإشارة لغة أساسية، ما لغة جانبية
0: وليست خيارية
1: وليست اختيارية. وجود هذا الفهم وهذا الوعي وهذه الفكرة ممكن تغير كثير أشياء يعني.
0: جميل، عسى الله يوفقكم يا رب العالمين ويستفيد الكل. وكلمة أخيرة تحبي توجهها سواء كان للمشاركين وأصحاب المبادرة وللفريق اللي معك واللي دائما احتضنوا دائما هذه المبادرة بكل حب وكانوا داعمين لكم وللمجتمع كامل، لك الكلمة في ختام هذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الخفيف اللطيف. شكرا، إن شاء الله نكون وصلنا اليوم للبعد الخامس، وشكرا للبعد الخامس، شكرا للمؤسسين هني اليوم. نحن من هنا ندعو كل اللي يستمعوا لنا، ننتظركم إن شاء الله لحضور فعاليات مبادرة التواصل الإشاري. بتحصل التفاصيل على حسابنا في إنستغرام في معهد التواصل التدريب. التواصل الإشاري لغة مهمة وليست اختيارية، وندعو الجميع أن يتواصل. هناك 17 ألف شخص في حاجة بأنكم تكونوا معهم.
0: جميل، أحسنتي، بارك الله فيك. ومثل ما تفضلت، ونختصر حديث ضيفتنا في الأستوديو، أحيانا ما نحتاج مشروعات ضخمة لبناء مجتمع أكثر شمولي، فقط نحتاج إلى أمور بسيطة. نحتاج يبدأ الأمر من إشارة نتعلمها وحاجز نزيله بيننا وبين ذوي الإعاقة السمعية، وإنسان نتيح له أن يسمعنا بطريقته الخاصة وأن نستمع إليه أيضا بطريقتنا. لغة الإشارة ليست مسؤولية ذوي الإعاقة السمعية، بل هي جزء من ثقافة المجتمع. مثل ما أكد ضيفنا، هذا المجتمع يؤمن بأن التواصل حق للجميع ومسؤولية الجميع. شكرا لضيفتي هنا في الأستوديو الفاضلة حليمة بنت علي الخميسي، وهي مدير برامج وفعاليات بمعهد التواصل للتدريب. وشكر لكم أنتم أيضا، وأتمنى وآمل من الجميع أن يستفيد من مبادرة التواصل الإشاري. تحيات فريق العمل وأسرة البرنامج، في الإعداد الزميل أشواق العمري، في أيضا إخراج البرنامج بشكل مرئي الزميل شوبين، في استوديوهات الشبيبة بمسقط الزملاء أنور الأشرف وزميل بدر البلوشي، الإشراف العام سالم الجساسي. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب. ملتقانا في الغد في نفس المكان والزمان. تقبلوا تحيات فريق العمل، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوسي. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس، عيناك الساحة والأفق وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد، وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
3: عيش حياتك خليك شبابي.
5: شبيبة أف أم
3: 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .com

0: وخليك شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة اللي سمعته صحيح، فانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

أعزائي الخريف بكل تفاصيل، وناخذكم في رحلة يومية في برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف أكيد مميزين في مختلف المجالات وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة. معكم مستمعين ومتابعين من الساعة 6-8 المساء، ولأن أجمل الحكايات مستمعين تبدأ من هنا من برنامج من الخريف الذي يأتيكم برعاية فورد. وبإمكانكم أيضا مستمعين ومتابعين للي تابعونا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار وتحديدا صلالة على 98.5. معكم من الساعة 6-8 إن شاء الله تعالى مواصلين مع فقرات منوعة وضيوف أيضا مميزين في مختلف المجالات. فريق عمل من الخريف مستمعين الكرام، عيد الخويطري وشبين وأيضا بدر البلوشي والزميل العزيز سامي كليب. نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مع فقرات برنامج من الخريف.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد، استعد انطلق.

0: حياكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف من جاردنز مول بصلالة، وهذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. نذكركم متابعين الكرام بإمكانكم أيضا الاستماع ومتابعة برنامج من الخريف عبر منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا التفاعل معنا على رقم البرنامج على 9 4 7 7 7 9 7 5. طبعا لزياراتكم لمختلف المواقع في محافظة ظفار بإمكانكم أيضا ترسلونا على هذا الرقم، ومشاركتنا طبعا مواقعكم وزياراتكم لبعض المواقع والفعاليات. وأيضا مستمعي الكرام بإمكانكم متابعة برنامج أو الاستماع لبرنامج من الخريف عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في صلالة، في مسقط عفوا والباطنة، أما في صلالة على 98.5. محطتنا التالية مستمعين الكرام ومتابعينا مع ضيفة في مجال التدريب والتطوير الشخصي وأيضا التحفيز، الأستاذة لمياء أرجيمون. نمسي عليك بالخير أستاذة لمياء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير نور السرور، وسعدت صراحة اليوم باستضافتي في هذا البرنامج في هذه الإذاعة الجميلة الرائعة. شكرا لك أستاذ عيد.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ لمياء. إذن مستمعينا، في زمن تتسارع فيه أو يتسارع فيه التغيير وتزداد تحديات الحياة، تبرز الحاجة إلى ملهمين يضيئون دروب الآخرين. نحن اليوم مع واحدة من تلك النماذج العمانية الطموحة التي حولت شغفها بتمكين الإنسان إلى رسالة مهنية. الأستاذة لمياء، مباشرة كذا ندخل في اللحظة أو التجربة الفارقة اللي جعلتك أنك تختاري طريق التدريب والتحفيز كرسالة حياة بدلا من أنها تكون مهنة.
1: لله الحمد والمنة. الإنسان أحيانا يكون بطبعه أنه حاب للتغيير، حاب أنه دائما يكون في نسخة أفضل من النسخة اللي كانت. وكان عندي شغف كبير صراحة بالتعلم المستمر، لأنه دائما يعني أؤمن أنه التعلم ما يوقف عند سن معين، عند شهادة معينة، عند منصب معين، في رحلة ممتدة. فكانت بدايتي لما كنت رأيت إعلان دورة تي او تي مع الدكتور علي السليماني، الله يذكره بالخير وحيه من منبركم،
0: ونوجه لك التحيه
1: العافيه. فسبحان الله سافرت الى مسقط واخذت عن تي او تي، بالفعل كنت قبلها مش عارفه ايش معنى تي او تي او تدريب المدربين.
0: نعم.
1: فكانت لله الحمد انها نافذه لاني انا اشوف عالم اخر، عالم متطور، عالم انك انت كيف تلهم الاخرين.
0: جميل.
1: كيف انك انت تساعد الاخرين ولو بكلمه ولو بورشه معينه. فلمست نفسي كثير، فسبحان الله كانت مثل الباب اللي فتح لي بعد محاولات كثيرة للبحث عن الشغف أو ما هو الذي يمثل لمياء بالضبط. فكان التدريب سعة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله.
0: يعني مباشرة من شفت الإعلان توجهت لمسقط.
1: أي والله، مع أنه كان في وقت خريف يقولوا لي كيف، حتى هو أستاذ علي دكتور علي الله يحفظه يقول لي كيف خليت الخريف، بس قلت اللي واحد شغف يعرف شيء جديد
0: شغف. فعلا
1: يروح ما يهم إن كان خريف ولا غيره، ولا أنه بيقطع تذاكر بيروح وغير الدورة. فكانت لله الحمد أفضل استثمار لي في حياتي.
0: الحمد لله. كيف استطاعت لمياء نقول تحويل التحديات الشخصية أو المجتمعية اللي واجهتك؟ أكيد هناك تحديات عقبات في كل مجال من مجالات الحياة، هذه العقبات أو التحديات كيف استطعتي من مواجهتها والدخول أيضا في هذا العالم، في عالم التدريب؟
1: أستاذ عيد، في البداية أنه بالفعل كل عقبة تواجهك تحاول أنها تنحل بماذا؟ انك انت تؤمن بنفسك، انك انت يكون عندك فكره معينه حاب انك انت توصل لها، او غايه معينه او رساله معينه. كعقباتنا نحن مثلا نكون في دولنا العربيه او في بعض الدول، انه في طبعا المحافظه يعني يكون عندنا بعض العادات والتقاليد اللي مثلا تقول مثل للمراه انك انت تكوني محدوده احيانا في بعض المساحه، ولكن امنت بنظره جلالة السلطان رحمه الله وطيب الله وثراه، كيف أنه عزز قيمة المرأة، كيف أنه ألهم المرأة أنها تكون نصف هذا المجتمع وتكون الجناح الآخر في هذه المركبة التي تمضي إلى التطور وإلى التقدم. في هذه العقبات أو المواجهات كان لله الحمد الأهل داعمين، كان الأهل داعمين، حتى لو أنه في البداية طبعا بتحصل بعض المعارضات
0: بعض المعارضة،
1: ولكن انت بمثابرتك وباستمرارك يؤمنوا هم بالفكرة. مثل ما نقول في البداية ان الواحد ما يصفقوا لك الناس ولا المجتمع، ولكن بعدها لما تنجح وتوصل وتشوف اصرارك بالفعل الجميع يعني يساندك لله الحمد.
0: ما فكرت ولو لحظة أنك تتراجعي مثلا بعد ما واجهتي الرفض في البدايات وكذا؟
1: لا ما حاولت أنني أوقف، لأنه بالفعل مثل ما قريت عن كثير من الملهمين كثير من المؤثرين أنه في البداية دائما الأشياء صحيح. تكون صعبة،
0: البداية صعبة.
1: أيوة لذا كنا نكون استسلمنا من راح يواصل
0: صح.
1: فواصلت لله الحمد في هذا الدرب، نشكر الله.
0: أستاذ لمياء، ممكن تصفينا يعني شعورك لما تشوفي أثر التدريب ينعكس على حياة إحدى المتدربات؟
1: شعور لا يوصف. هو بالعادة يعني العلم جماله في تلقي للآخر،
0: أكيد
1: مثل يعني القرآن أو الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالمردود لما أنت تشوف أثره في الناس الآخرين يكون أعمق، بعكس أنت لما تكون ماخذه من مصادره، بس لما تشوف تأثيره في أشخاص آخرين واجد شعور جميل. سبحان الله، يعني أنا أخذت في التدريب مسارين، هو مسار الورشات اللي كانت بقدمها عن تعزيز ثقة بالنفس أو تطوير الذات أو حتى في أي مجالات تخص المرأة أو تخص المجتمع.
0: جميل.
1: وأيضا اتجهت لمنحة آخر اللي هو التأثير عن طريق السوشيال ميديا، كيف نستخدم هذه القنوات لإيصال فكرة لإلهام الناس آخرين. يعني أقول لك أستاذ عيد، يعني لما أروح في مكان بالفعل أنه أنا ممكن ناس ما أعرفهم، بس بالفعل أرجع من هذاك المكان إن كان عزاء ولا مناسبة أو في مكان عام، أنت المدربة بالفعل أثرتي فيني، قد ما تكون معي مشتركة،
0: هنا الأثر،
1: هنا الأثر.
0: أيوة.
1: فأثرتي فيني، مثلا اتخذت بعض الأشياء اللي أنت كنت تسوينها تنزلينها في اليوميات إن كان رياضة أو عادة معينة أو حتى الطاقة الإيجابية اللي تنقلينها، فالأثر ممتد حتى لو كانت يعني في شخص واحد، بس سبحان الله مردودها
0: في قصة معينة. قصة ملهمة يعني وقت في إحدى المتدربات، يعني من خلال متابعتك أكيد يعني مع المتدربات وجدت إنه الأثر اللي تركته لمية في إحدى المتدربات يعني موجود والحمد لله. في قصة، في كذا موقف
1: هم
0: معين؟
1: هو موقفين. كانت في آخر مرة كانت عندي ورشة باسم أنا الأفراح والأرباح والفايض ورأس المال، فكنت مش متوقعة إنه رح يكون يعني عدد كبير.
0: استنبطي هذه من أغنية الفنان
1: حسين القسمي. أيوة. وكان لها ما أخذ آخر، يعني ما هو يعني إنه الشخص هو بيمجد نفسه، لا بالفعل إنه كلنا نحن أفراح
0: فعلا.
1: كلنا نحن أرباح.
0: أرباح
1: مثل ما الله سبحانه وتعالى خلقنا وكرمنا، وإنه لكل شخص منا رسالة. فقلت هذه الإنسانة تقول لي أنا كنت راح أقيش، يعني راح أقيش لازم كل مرة تابعتش عن طريق السناب وتابعت حساباتش كلها.
0: جميل.
1: وإنت أثرتي فيني، كنت أنا حسب يعني قلة قيمتي، عندي ظروف معينة، أنا منفصلة متحملة أشياء كثيرة، بس بكلام شنتي وبهذه الأشياء اللي تنزلينها في مواقعك بالفعل أثرتي فيها وتغيرت. أنا كملت دراستي، أنا حاولت أنني أفتح مشروع، بمجرد أنك أنت تعرف قيمتك وتعرف أنه الأشياء سبحان الله ربنا سخرنا كل شيء. فكانت هذه من الأمور، وقلت يعني للورشة عشان تقدم لي، قالت أريد أقدم لي الشكر بس لأنك غيرتي حياتي من إلى.
0: جميل.
1: وفي موقف آخر أيضا كانت معنا واحدة نفس الشيء، أنها ما كملت تعليمها وتمر بظروف صعبة، صعبة بمعنى صعبة جدا، ولكن أعطيتها نفس الشيء، كانت استشارة مثل الكوتشنج، حاولت أنني أطلع الأشياء اللي بالفعل هي ما شايفة في نفسها بعيدا في معمعة العواصف، معمعة الظروف، كيف أنني أستنبت. لله الحمد الآن أجني يعني ثمر هذا الشيء، أنا ما يعني الشكر لله والفضل لله
0: والنعم بالله.
1: دائما وأبدا في كل شيء، بس هذه كثير من النماذج اللي بالفعل لمياء غيرت ولو شيء بسيط في حياتهم لله الحمد.
0: الحمد لله. أستاذ لمياء، في ظل تنوع الاحتياجات أيضا، كيف ممكن أنت تصممي برامجك لتواكب عشان متطلبات العصر مثل التعامل مع الضغوط، مهارات المستقبل، الذكاء العاطفي، وطبعا مع الحين دخلنا احنا في الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة
0: الذكاء نعم الذكاء الاصطناعي، وأيضا اللي هي كيف تتعاملي أنت أيضا مع مواقع التواصل الاجتماعي.
1: بالنسبة بالفعل إنه الحياة تمضي يعني برتم سريع أو كل شيء متغير سريع، وعلى الإنسان اللي ما يعني يحاول إنه يتقدم يتقادم، واللي حد ما يتجدد انه يتبدد. فحاولت انني دائما اواكب هذه الاشياء، حتى سبحان الله اني حتى الجيل الصغير احاول انني اعرف الافكار، احاول اني اعرف ايش الاشياء اللي هم مفروض انا يعني اقدر اقدم لهم لها.
0: نعم.
1: اشجع على المهارات الناعمه، ان الواحد كيف يطور، حتى يعني رؤيه 2040 هي تركز على الانسان، تركز على هذه المهارات الناعمه، تركز على
0: تمكين الانسان بعد
1: وتمكين نعم. الانسان نعم. في هذه. فحاولت انني اكون يعني جميع ورشاتي ودوراتي حتى الاشياء اللي انا بقدمها انها تكون متواكبه مع هذا العصر والتطور السريع باذن الله.
0: جميل.
1: تعالى
0: لك ايضا تجربه استاذ لمياء في منظمه التوست ماسترز العالميه، خبرينا هذه التجربه كيف اثرت وطورت من مهارات استاذ لمياء.
1: الحديث عن التوست ماستر حديث ذو شجون. يعطيك العافيه. التوست ماستر نفسي تعرفت عليه في 2019، كان قبل جائحه كورونا، واستمريت معاه كنفس الشيء، هو دائما ابحث عن شيء المختلف
0: المميز.
1: الشيء المميز والشيء اللي بيفتح لي افاق جديده. فتعرفت عن التوست ماستر وهي منظمه عالميه انشئت 1924، كانت محورها انه تمكن كل شخص في العالم كيف انه يكتسب مهارة التواصل الفعال، كيف انه يكسر حاجز الخوف من التحدث امام الجمهور.
0: نعم.
1: وبعض مهارات القيادة. التوست ماستر وجدت فيه البيئة اللي كنت ابحث عنها، بيئة إيجابية، بيئة متعاونة، بيئة تعلمك الأشياء اللي أنت مفروض أنك أنت تحسنها في نفسك بشكل دوري من أسباب التقييم. ولله الحمد حضرت كثير مؤتمرات التوست ماستر اللي هي فتحت أفقي، إنه العلم بالفعل مثل ما ذكرت في سابق كلامي إنه ما يوقف عند سن معين أو منصب معين. كانت لي تجربة في ديتاك البحرين اللي هو المؤتمر السنوي لأندية التوست ماستر، فكانت أول اندهاشي لأنه ناس من جميع المستويات في منظمات ربحية غير ربحية، ومستمرين في التعلم، مستمرين في التقبل. فبعدها فتحت لي آفاق ولله الحمد استمريت مع نادي صلالة تاس ماستر سابقا، والآن نادي ارتقاء اللي لهم كل التحية من هذا المنبر فردا فردا. هم الناس اللي دفعوني وعززوا فيني أشياء كثيرة، وفزت لله الحمد في ديتاك أبو ظبي
0: ما شاء الله
1: بالمركز الثالث في مجال الخطب الفكاهية.
0: هل كانت يعني عن طريق الحضور أو عن طريق الأونلاين؟
1: لا، عن طريق الحضور. الأونلاين كان قبل عن في أيام الكورونا، بس الحين صار كله حضوري. فكانت تجربة جدا ممتعة.
0: حصلت فيها على المركز الأول؟
1: الثالث. المركز الثالث.
0: المركز الثالث.
1: الثالث في الخطب الفكاهية.
0: تقريبا كم المشاركين؟
1: تقريبا المشاركين كانوا ثمانية. في كل مجال، في خطب ارتجالية والخطب المعدة والخطب الفكاهية وخطب التقويم. فكنا والجميل كنا نمثل السلطنة، يعني كنا وجميع فرق سلطنة من نادي البريمي، نادي إتقان. فكان الشعور الجميل مختلف،
0: مختلف.
1: إنك بعد ما تخلص وترفع علم بلادك، فكان هذه له الأثر. وغير إنه التوست ماستر أستاذ عيد أثر في حياتي كثير، أثر في شخصيتي كثير، طريقة الحوار، طريقة ترتيب الأفكار، طريقة التعاون، طريقة أنك كيف تقود مجموعة. حصلت على أني رئاسة النادي فترة من الفترات. فأنا من هذا المنبر يعني أشجع كل حد، يعني حتى إذا كانوا صغار ولا كبار، مجرد أنك تتحدث، مجرد أنك تنقل أفكارك.
0: نعم.
1: هذا يأثر على كاريزما الشخصية، يأثر على ثقتك بنفسك، وإنك يكون عندك منبر التواصل. كثير استفادوا، كثير عندنا ما شاء الله مخرجات، اللي كان مذيع، اللي أصبح معلق، اللي تطور في حتى في المناصب القيادية بسبب كيف إنه التوست ماستر ما يعلمنا الخطابة فقط، بيعلمنا كثير من المهارات اللي نحتاجينها كلنا في حياتنا.
0: هل توصي المتدربات أيضا اللي تحت إشراف نقول أستاذة لمياء إنهم الدخول أيضا في هذه المنظمة؟
1: والله كثير قريتهم معي.
0: يعني خلاص
1: كثير، يعني كل حد لازم أكلمه عن التوست ماستر. أيوة. إنه بالفعل غير فينا الكثير. التوست ماستر صنع عائلة سبحان الله من جميع الدول، تعرفنا على من دول، من السعودية، من البحرين، من الكويت، من الأردن، من فلسطين، من كل دول العالم والدول الشرق الأوسط في هذا التوست ماستر، كيف إنك تحيي إنسان. حتى كان التوست ماستر المعروف محمد القحطاني اللي فاز بالتوست ماستر 2015 في أمريكا، كان ملهم، كان بداية معرفة الناس أكثر عن التوست ماستر. فكلمة قد تغير حياة شخص وأنت لا تدري.
0: أكيد. هنا الأثر يعني الطيب اللي ممكن تتركه بمثل هذه المنظمات. بالحديث عن القيادة أستاذ لمياء، تؤمن أن القيادة والثقة بالنفس ممكن تدريبهم؟ وكيف تتعاملي مع متدربة تعاني من شك كبير في ذاتها.
1: القيادة جدا جدا إنها ممكن مكتسبة، لأنه ما كلنا يعني خلقنا أو البيئات اللي كنا فيها ما كلها أعطتنا المساحة إن نكون قياديين فيها. ولكن الحمد لله رب العالمين الحين متوفرة الدورات والورشات والكتب والمعلمين اللي يعلمونا كيف أنت تقود ذاتك في المقام الأول وثم تقود الآخرين. سبحان الله إنه في القرآن الكريم يعلمنا أيضا كيف إن الواحد كيف يكون عنده ذكاء عاطفي، كيف يكون عنده تواصل، كيف يكون عنده خبرة بنفسه. فهذه هي بداية القيادة، ما أنت تقود نفسك تقدر إنك أنت تلهم الآخرين وتقودهم. أو أنا أنصح لكل فتاة، كل فتاة، كل شاب، كل رجل، كل امرأة محتاجين إحنا نكون عندنا قادة في هذا الزمان المتسارع، في خضم هذه العواصف اللي تعصف أحيانا بالبيوت وبالبلدان، من مشاكل مع النشأ، من مشاكل السوشيال ميديا، من مشاكل تفكير وبعض الأفكار اللي ممكن تغزونا. أنا لما أكون قائد وعندي مبادئ وعندي اعتقادات ثابتة من ديني ومن أخلاقي ومن ما تربيت عليه، إن بالفعل إن أكون قائدة. كل حد يعني ممكن إنه قائد في مكانه، مكان
0: ومحتاجين توجيه أكيد.
1: أكيد محتاجين توجيه، على أساس إنه ما يكون الإنسان يعني ماشي من غير هدى. كل الميسر لما خلقه، فأنت حط الخطة، حط النية، حط الهدف، بإذن الله تقود. سبحان الله أحيانا القيادة حتى يقول لك أنت كقدوة بدون حتى ما تتكلم، الناس يعني يقتدوا بك، يقودوا في هذا الأمر بإذن الله.
0: أستاذ لمياء، كيف تشوفي واقع المرأة العمانية مقارنة بالماضي في مجالات القيادة واتخاذ القرار، بما أنه في نفس المحور، وإيش هو دور التدريب في تعزيز هذا التحول، وحنا خصوصا إذا كنا نتكلم عن رؤية عمان 2040؟
1: لله الحمد، لله الحمد، ودائما أذكرها في عدة لقاءات، إنه نحن الحمد لله في هذا البلد الطيب. المرأة تنعم بكثير من المزايا، بكثير من الفرص، بكثير من المساحات. نعم أمهاتنا كانوا من قبل ما عندهم كل هذه الفرص، ولكن كانوا دافعين، كانوا شغوفين بإحنا نتعلم وإحنا نكون أحسن، وإن نحن نبني هذا البلد ونمي أسرنا. فمن رؤية 2040 الملهمة إنه بالفعل كل امرأة قادرة إنها تؤثر، حتى المرأة اللي تقول أنا ربة بيت ومش قادرة إني مثلا أكون عندي إنجازات عظيمة، مجرد إنك أنت تفهمي كينونة وأهمية الأسرة، أهمية كيف إن أنا أكون الملهمة، أكون الحضن، أكون الدافع لأولادي، الدافع لشريك الحياة، هذه هو مقام المرأة الأول اللي الله سبحانه وتعالى خلقها فيه. فأنا من هذا المنبر إن كل امرأة عندها فسحة من المجال إنها تنتقي هذه الفرصة وتلهم الآخرين، وإنها تعيش هذه الحياة التي لله الحمد مكنت لنا سلطنتنا وحكومتنا الرشيدة لله الحمد.
0: الحمد لله. نصيحتك للمرأة اللي تطمح عشان تصبح مدربة كذا مثل الأستاذة لمياء، مدربة معتمدة ومؤثرة في هذا المجال، إيش هي نصيحك؟
1: والله النصيحة الأولى والأهم إخلاص النية، إنه بالفعل الواحد يكون مخلص للنية، لأنه أحيانا تتشعب بك الأمور في هذه الحياة. أحيانا قد يكون مثلا غرضك شهرة، قد يكون غرضك أشياء ثانية، ولكن لما تتصلح النية مع الله سبحانه وتعالى وتصلح أهدافك وتحط خطة معينة راح تصل، وانت تستجذب الجمهور او المجال اللي انت عندك شغف فيه، اللي عندك قصة فيه، اللي تقدر انك توصل الكلام من القلب الى القلب، هذا يكون له التأثير العظيم. ونصيحتي لكل مدربة انك انت بتحصل كثير من العقبات، ان كان تقنية، ان كان تسارع التحديث اليومي او المستمر لمهارات التدريب، انك انت تكوني دائما شغوفه ومتابعه. انه الواحد احيانا في البدايه يمكن عدد قليل راح يتابعك، عدد قليل راح يؤمن بك، ولكن اذا انت كنت واثقه من نفسك، واثقه من هذه الرساله العظيمه، سوف تجني اثمار يعني لا توصف، من على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي والمستوى العالمي بإذن الله تعالى. فكل شيء يحتاج إلى صبر وإلى سعة بال وإلى تجديد مستمر.
0: أكيد. أستاذة لمياء أرجمون، لمن كلمة شكر لمن تقولها؟
1: أولا الشكر العظيم لله، لله الحمد من قبل ومن بعد، على كل نعم اللي احنا فيها وعلى كل الدروب اللي فتح لي اياها. واشكر من القلب اهلي بكلهم فردا فردا، وابنتي وكل من دعمني وكل من راى فيني زاويه لم كنت اراها، لكل من دفعني الى الخير ودفعني الى هذا المجال. شكر لانديه التوست ماستر ولنادي ارتقاء بكل اعضائه القدامى والموجودين الان، لكل من من همست في أذني همسة أنك أنت غيرت شيء في حياتي. الشكر عظيم وشكر للجميع لله الحمد والمنة، وشكر لك أستاذ عيد على هذا على هذا الملتقى أو هذا اللقاء اللطيف الذي بالفعل يعني قربني من نفسي أكثر ومن المدربين الذين هم يحملون رسالة عظيمة بإذن
0: وإحنا
1: الله
0: بدون ما أيضا نشكرك أستاذ الأميار جيبون مدربة في التطوير الشخصي والتحفيز. شكرا جزيلا لك وشكرا لوجودك في برنامج من الخريف.
1: وشكرا لك وأنا أسعد، يعطيك ألف عافية. شكرا
0: بإذن الله. إذن المتابعين الكرام راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستقبلين معاكم برنامج من الخريف.

0: تخليك شبابي.
1: نماء لخدمات بوفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم في جامعة ظفار. اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: أيوة، اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبيلكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
5: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
7: في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول، والبرنامج يأتيكم برعاية فورد. مستمعينا ومتابعينا اللي يتابعونا أيضا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، نروح لخريف ظفار، أو طبعا هاشتاج ظفار شيء ثاني. هنا طبعا في هاشتاج يقول: وين رحت قربت غامر في ظفار؟ ظفار ممكن تسميها بلد المغامرات وبلد التاريخ وبلد الدهشة والأصالة، لأنه بالفعل ظفار شيء ثاني. رحت هالمرة مغامرة أو هايك في ظفار. أيضا أنا من ضمن التغريدات في منصة إكس، مستمعينا ومتابعينا، النحاتين نبيل الحلو من لبنان وديالة الدغليس من الأردن يشاركوا طبعا شغفهم وإبداعهم في مهرجان ظفار الدولي للنحت. ومثل ما ذكرنا سابقا في الحلقات الماضية مستمعينا ومتابعينا، أنه مهرجان النحت الدولي طبعا في نسخة الأولى موجود في محافظة ضمن فعاليات مهرجان ظفار 2026. عدد من الرسائل وعدد من التغريدات في خريف ظفار. أيضا في طبعا هنا كتغريدة تقول: زرت الداون تاون، ساحة أتين، ولا بعدكم يا مستمعينا ومتابعينا. اللي ما جاء واللي موجود في محافظة ظفار، يعني هي 125 فعالية، بإمكانكم الاستمتاع بهذه المواقع والفعاليات. وأيضا أبطال الكاراتيه متعونا بأقوى النزالات في بطولة ظفار الدولية للكاراتيه، عشنا معهم روح التنافس والمتعة الحقيقية على البساط. وظفار شيء ثاني. طبعا كثير من التغريدات مستمعينا ومتابعينا. احنا نرحب بكل ايضا من انضم لمتابعة برنامج من الخريف على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة، وايضا على ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط والباطنة على

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبيلكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Ja, tak. Pohľadí šababí.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
2: الكرام في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول, والبرنامج طبعا من الساعة 6 للساعة 8 وإحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج, وهذه المرة رايحين للزميل العزيز علي باقي ومن قبل أتين أكيد في برنامج تقوال مع مجموعة من شباب الخليج. الزميل علي مساك الله بالخير.
3: مساء النور أخي عيد, ونمسي بالخير والمحبة للمتابعين ومشاهدين الكرام.
2: حياك الله يا علي, ايش معك اليوم هناك في جبل أتين؟
3: طبعا نحن اليوم في هذا التجوع الجميل في هذا المساء الطيب الذي يحمل رباب ويحمل ضباب ويحمل ايضا جلسات طيبة من مختلف شباب الخليج والعرب بشكل عام.
2: نعم.
3: وطبعا نحن اليوم في هذه اللحظات نعيش طبعا الارذاذ الخليجي, هناك ايضا اخضرار في هذه المنطقة بالتحديد, ونحن الان في جبل أتين. طبعا هذا المكان الذي يعد ايضا واجهة لكثير من الزيار أيضا, وهو أيضا أصبح مترفس الكثير من الأسر ومن الأفراد. طبعا الجميل أيضا في هذا المكان أنه قربه من مدينة صلالة, الخدمات المتوفرة في أهل الدين بشكل عام, طبعا المزايا الموجودة وأيضا المترفسات سواء كان على المستوى الفرد الأسرة الشباب الكبار الصغار, فنجد في هذا المكان ما شاء الله أيقونة من الخدمات أيضا من الحراك السياحي الاقتصادي التجاري في هذا المكان. وجميل ايضا ان صارت مجموعه من الشباب ما شاء الله يحملون ما شاء الله ذكريات طيبه, يحملون ما شاء الله افكار, يحملون ما شاء الله يعني عندهم الكثير من المهارات سواء كان على مستوى التصوير على مستوى الشعر على مستوى الابداع على مستوى ايضا الشهره. فنجد كل هذه التفاصيل ايضا حاضره معنا في هذه الجلسه, وانا ايضا سعيد بتواجد اليوم ايضا مع مجموعه شباب من دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه, وايضا من بعض الدول العربية الأخرى من الأردن ومن مهنة مصر العربية. فجميل هذا التنوع وجميل هذا الزخم أيضا السياحي الذي تبتدو محافظة طار خلال هذه الفترة بالتحديد. وندخل مع ضيوف الكرام. مساء الخير
4: يا مساء الخير مساء النور يا مرحبا الساح. حياك الله.
3: حياك الله. سهلا
4: ومرحبا الساح مليون.
3: طبعا أحمد الشرياني أحد الشخصيات الإعلامية المعروفة على مستوى السوشيال ميديا وفي التواصل الاجتماعي على مستوى الخليج, وجميل أيضا أن نصادف مثل هذه الشخصية معنا في محافظة طار خلال أجواء الخريف وأيضا وسط هذه الطبيعة.
4: الله يطول عمرك يا أبو باق. الربع مطرشين جرناس أفد علينا عبدة طيبة, بيض الله وجهك يا أبو فهد.
3: الله يسلمك.
4: وياك أخوك أحمد الشرياني, وهني عندنا أخوي يوسف الفندي المزروعي.
3: نعم.
4: وبو حامد دل البريكي, وبصورنا شريف وطالب وظاهري وسليم وزاهد.
3: ما شاء الله عليكم.
4: الله يطول عمرك.
3: نحن راح نبدأ معك مرواد السوشيال ميديا. طبعا دائما حريص أن إذا تتواجد في كل المناطق السياحية على مستوى الخليج الوطن العربي العالم أجمع, فما شاء الله هذه نخبة طيبة المصاحبة لهذه الشخصية الإعلامية الكبيرة أيضا مكتب كبير لمحافظة طار, أن كذا تكون حاضرة معنا ترسل الكثير من اللقطات الجميلة أيضا توثق في حسابها الخاص, فهذا أيضا إضافة ونقلة على مستوى الجانب الإعلامي وحتى المستوى الشخصي.
4: الله يطول عمرك يا أبو فهد. نحن ما نتعدى على أبو محمد ويوسف الفندي, يعني هو اللي كان سبب صراحة يعني في الجاية هذه, مع أن السنة في كل دول العالم كان فيها شوية يعني قلها يعني زادت تغيير المناخ اللي صاير حاليا, حتى رجعنا من لندن وكان بعد فيها حر اكثر من 23 يوم. ابو محمد انت كنت بعد في اوروبا
3: صحيح.
4: ما كان الجو اللي هو, لكن
5: موجه الحر عامه في العالم. نحن اللي جمعنا بظفار ليس الخريف فقط, اللي جمعنا بظفار طال عمرك الذكريات الجميله الناس الطيبين اللي في بظفار, وبظفار اتوقع بالخريف او من دون خريف نحن يعني جزء لا يتجزا من جدولنا السنوي.
3: نعم.
5: الله يحفظ ظفار ويحفظ عمان دول الخليج عامه ويجمعنا معاكم على خير والتقوى دائما وابدا
3: يا رب العالمين. نتحدث عن انطباعكم لموسم الخريف.
4: لا شوفنا عن صلاله, هي قبل لا يكون خريف الناس تجي صلاله حق اللي يستوي في صلاله.
3: نعم.
4: هذا اللي يستوي في صلاله هو اهم يعني من الخريف, وهذا اللي يحبك لو تحت سمره ماشي كامل الوقت علاته.
3: نعم.
4: يبغيك وبيقعد وياك وين ما يبغي, لان الوجيهه الطيبه هذه الواحد يتعنى لها, وترحيبها للدار ترحيبها لعمان يعني أمانة محبة يعني الجارة الحبيبة عمان في قلوب كل الإمارات.
3: بين أهلكم
4: الله يطول عمرك
3: يعني.
4: الله يطول عمرك والله.
3: إذا أنت ما شاء الله لديك الكثير والكثير أيضا من الجوانب.
4: والله أنا من أكثر من 25 سنة وأنا سنويا أجي أظفار.
3: ما شاء الله عليك.
4: حتى الحين رجعنا مثل ما قلت لك أنت بديت أن تقول السنة ما كان فيه خريف. السنة ما كان في جو حلو في لندن الناس راحت، لكن اليوم أنا أشوف تقولون ما في خريف وعلى الكلام اللي سمعته، لكن وصلنا هني الجو جميل جميل جدا، قدرنا نقعد نحن حرمنا القعدة في أتين السنوات اللي فاتت من الرذاد ومن، لكن الجو لطيف وجميل. ويقول يا سائلي، كتبنا قصيدة سريعة، يقول يا سائلي عن فتى الإمارات أن له المجد ذكرا على الأيام سيارة من دار زايد والعليا موطنه قد أورث المجد عن آباه دارا، إماراتي إذا ما العزم ناداه تب النداء وارتقى للمجد مقدارا، تهفو إلى ظفار في الصيف مهجته كأن صلالة في أعماقه دارا، إذا الخريف أتى تبت نسائمه فأيقظت في فؤاد الشوق أسرارا، يمشي على الروض والأمطار تتبعه والغيم فوق درى الجبلين سيارة، يا صلالة كم وفي القلب منزلة لك وكم طغت للأشواق أشعارا، فيك الضباب على الآكام ملحمة وفي ردادك للأحباب تذكارا، هو الإماراتي لو خير في سفر لغال ظفار ولا أبغي بعدها دارا، يهوى الخريف ويهوى طيب مجلسه والبن والضحكة البيضاء والسمارة، إن جاء ضيفا مثلك يا أبو فهد، إن جاء ضيفا بالطيب يحمله فابن الإمارات لا يرضى سوى الفخارة، جود الصحاري به والبحر شيمته وفي الموقف تلقاه له مختارا، من أبو ظبي إلى صلالة محبته جسر من الود لا يخشى له انكسارا، وهذه كلمة نرسلها للعالم كله ونقولهم يا دار عمان لكم في القلب منزلة، من قلب إماراتي يقولكم هذا الكلام يا أهل عمان، يا دار عمان لكم في القلب منزلة وأهل الإمارات قد صانوا لكم جارة، خليجنا واحد والود يجمعنا والمجد يكتب للأجيال سفارة، الله يطول أعماركم وعمان تستاهل، وتحياتي للسلطان ولكل أهل عمان، والله العظيم وجدنا الجميع يعني فتح قلوبهم يعني، والسلام من أول من مطار صحار، نحن طلعنا من العين إلى صحار، من صحار والله العظيم شلونا على كفوف الراحة، ركبونا الطيارة وفي الطيارة ومن وصلنا حتى في المطار الكل يرحب ويهل، وهذا عهدنا فيكم يا أهل عمان.
3: نحن أهل ما نتقرب
4: ما يحتاج، الله يطول عمرك
3: أيضا على البلد.
4: سامحوني الربع الجد
3: ما شاء الله عليك أنت ما شاء الله يعني لديك الخدمة، رح نرجع لك إن شاء الله بعد لقاءات مع الشباب. أبو محمد أيضا كن معنا شيطان، كان انطباعك زياراتك لمحافظة فار، المواقع السياحية التي أيضا نقيتها كذا من بين المواقع الموجودة في محافظة فار.
6: محافظة فار طال عمرك تتميز تتميز طال عمرك بالأحداث اللي تصير فيها في أثناء المهرجان، من من من القرية الترابية، من الأسواق العريقة، كذلك فيه نقطة مميزة نحن شفناها السنة أتين بالذات، كنا نحب نكشف في أتين ولكن للأسف نسبة هطول أمطار ونسبة هطول الضباب الكثيف يمنع الزائر من الجلوس فيها لكثرة الكرس الماء يعني والناموس، ولكن ولله الحمد السنة كان الطرف ملائم وعجبتنا الحمد لله، ونتوقع أن الزيارات في السنوات القادمة إن شاء الله بتكون أكثر وأكثر، وتحياتي لجميع المساهمين من بلديات من حكومة من أفراد من مجتمع ظفار الطيب، كل من ساهم وخدم خلف الكواليس في إنجاح مهرجان خريف لكم جميع كل الشكر والتقدير وكل الاحترام.
3: الله يحفظك يا رب. وإذا كذا تذكر الأماكن السياحية اللي زرتوها، هل قريتوا عن مدينة صلالة عن مركز المدينة؟
4: أبو محمد فتى الصحاري والقفاري
3: ما شاء الله
4: ما شاء يكتشف الأماكن الجميلة ويحب الصحاري يكتشفها.
3: ذكرت بأنه موسم هذا الموسم بالذات يتيح للزائر أيضا التخييم النزهه الجبليه في المناطق.
5: هذه الفرصه طال عمرك نحن كنا محرومين منها في السنين الماضيه، والسبب مثل ما تفضلت كثره الامطار وكثره ولكن السنه هذا اللي يميز خريف ظفار، يميزه ان في مناطق كثيره جميله كان الانسان يتمنى يخيم ويقعد فيها ولا كانت تتاح لها الفرصه بحكم الجو.
7: تنصح ابو محمد النصيحه اللي خبرتني، تنصح الناس اللي قلت لنا ابو محمد؟
5: انا انصح الجميع بزياره ظفار. ظفار لها جانبين جميلين، الجانب الاول ال- ال- ال- الخريف نفسه، والجانب الثاني المهرجان والاشياء الجميله اللي نحن دائما نحب نتابعها في ظفار.
7: نعم بيض الله وجهك. تكلمنا عن ال... عن عن ان الواحد اللي يكشف ذكرتها ونصحتنا كلنا.
5: جزاك الله خير. هي ثقافه، اترك المكان افضل من مكان. ظفار هي ليست لشخص معين، هي للجميع. الانسان يمثل نفسه ويمثل بلاده ويمثل دوره، فبالتالي اطلب واتمنى من الجميع المحافظه على هذا المكان الجميل الرائع، وأن دائما يحاول يترك المكان أفضل من مكان.
7: لا اليوم عندنا شريف اللي أبو فهد، شريف من مصر اليوم تل حوار.
8: إيش رأيك شاكين تقديم هذه الحلقة وهذه هذا البرنامج؟
7: أنا ب...
8: نعم
7: والله لا الأخ شريف تفضل ويانا من مصر، وأول مرة هو قال لي أنا فاضي اليوم وأنا عاوز أسافر، قلنا له يلا اركب الطيارة، سهلوا له الحمد لله، سهلوا له من الحدود. قالوا له دخل داخل، هم مصر عنده إقامة في الإمارات، قال أنا أدخل عمان يلا بسم الله، من الحدود دخلنا، ويوم وصل هني أول شيء أكلنا لحم الحوار
8: ما شاء الله.
7: سألنا عاد شو لحم الحوار؟ الحمد لله خبرهم شو لحم الحوار.
8: مساء الخير، الله يسلمك، سعيدين بتواجدك معنا وبين هذه النخبة الطيبة ما شاء الله.
9: والله كثير لو بشركم
8: تمام جاتك لو المرة اللي محاضر.
9: بصراحة من أكثر اللحظات الجميلة اللي أنا مريت بيها. المصورين دايما تلاقيهم بيلجأوا للأماكن اللي هي الجميلة، الأماكن اللي هي الطبيعية. الأمور من أول ما وصلنا الحدود لحد هنا الناس مبتسمة في وشنا، ففي انطباع جميل سبحان الله، الناس هنا ما شاء الله عليك يعني.
8: ما شاء الله عدة العدة الخاصة بالتصوير من ستاندات من مايكات من كاميرات حاضرة معك ما شاء الله.
9: طبعا معنا كل حاجة، معنا الدكتور أوفر دايما فلازم يكون في تصوير يعني.
7: بس أنت مندعم
9: ده. شكراً.
7: بس انطباعك عن الخريف كامل، عن الرذاذ، عن الخضار.
8: أول مرة زيارة
9: أول مرة زور عمان.
8: طبعك عن الأجواء.
9: لا لا لا لا لا لا. لا. مش هتبقى آخر مرة إن شاء الله يعني نكون متواجدين كل سنة.
8: الله يسلمك شريف طال عمرك. وأيضا ننتقل إلى ضيف الآخر أستاذ خالد.
10: نعم من المرفوضة بصحيح
8: حياكم الله.
10: الله يحييك يديك يا رب.
8: نتحدث عن هذه الزيارة، وصول البعض منكم وصل اليوم
7: رحالة
8: ما شاء الله،
7: قاد من الرحالين المعروفين يعني رحالة دائما في المكان هو اللي يدلينا.
8: المرشد السياحي بالنسبة لنا
10: مش المرشد، لكن ما تعدوهم أبو محمد وسيد الله جزاهم خير. أنا من أكثر المرتدين في صلالة، كل سنة ما شاء الله في الخريف موجود في صلالة، ومن النوع اللي دائما في المخيمات في الكرفانات.
8: نعم.
10: ولي استعدادات كثيره لها، وطبعا ان شاء الله ان ما نقطعها نفضلها، ومثل ما سموها ربة الخليج صلاله، يعني لما تروح ربة هاي ربة الخليج يعني.
8: الله يسلمك شريف،
10: الله يسلمك ان شاء الله يجزاك خير.
8: ما تتحدث عن الاماكن السياحيه بشكل عام في محافظه صفار، وين تجولتوا بحكم انك ما شاء الله حريص كل سنه انك تتواجد معنا في المحافظه؟ أكيد لك أماكن ومواقع كده مميزة بالنسبة للخالد.
10: أنا أكثر مكان أحب أرتد له اللي هو قضية دربوات أكثر شيء. اللي دائما يعني أفضل أتردد له لأنها مكان جميل بصراحة.
8: قضية
10: مرتفع نعم وعندك
8: الطبيعة أيضا.
10: بالضبط. ومكان مرتفع جميل واللي هو صافي وبعيد عن البعوض واللدغ والدنيا. وش اسمه؟ عندك الأسواق نرتد لها بعد نفس الشيء، ولا بد من يعني الأسواق القديمة هذه نحب نروح نشوفها، وهذا والمهرجانات الطيبة.
8: اليوم أيضا الأسواق الشعبية والتراثية تبرز معالم الدولة، سواء كانت الجانب التراثي أو الجانب الأثري أو حتى الموروث الشعبي.
10: صحيح.
8: فطبعا الأسواق الشعبية أيضا هي يعني واجهة لتفاصيل قديمة وأيضا لتفاصيل حديثة في العصر الحالي.
10: صحيح أكيد. في عندك
8: الحافة طبعا، هو
10: الحافة ما نبد منه، وعندك المهرجان اللي هو الجديد اللي
8: عودة الماضي.
10: عودة الماضي الله أكبر، أجمل مكان، ويتكلم عن الماضي كأنك تشوف الماضي في الحاضر.
3: يعني عودة المواطية أيضا ينفرد بعدة بيئات مختلفة، منها البيئة الساحلية،
11: صحيح،
3: البيئة الحضارية،
11: صحيح،
3: البيئة الريفية وهي اليوم
11: صحيح، نعم نعم،
3: أساسية إضافة إلى بيئة البادية، فهناك تنوع بيئي موجود،
11: نعم، وتشوف كل شيء، صحيح، كل شيء قديم تشوفه وتعيشه،
3: نعم،
11: فالعودة للماضي تعيش الماضي صدق، يعني اللي تشوفه اللي كان يعيشونه أهالي عمان في الماضي اليوم تشوفها أصبح تشوفها حقيقة. يعني هاي أشياء مقطوعة ورجعت للزمن هذا. الله ملك الحمد والشكر يا رب.
3: الله يسلمك. أنا سعيد أيضا بهذا الزخم الطيب. نعم. إلى الأستاذ أحمد الشرياني.
12: عندنا واحد مزروع يعني ما شاء الله عليه عنده قصيدة غزلية. هي قصيدة من الماضي ذي بالنية.
3: نعم.
12: أقول يا زين.
3: نعم.
12: يا زين خلف قلبك إيمان.
3: إيمان.
12: وارحم رحمك الله يا زين
3: يا زين
12: يا ابو شهر تايع علمتان ونهودك وصل بنايين السحر في نظرات الاعيان شوفك معي يسوى ملايين ارجوك اذا رجعت للاوطان مرأة ويحلى اللقاء ما بيتين ليت ما تحضرني بصراحه نسيت يا زين يا ايمان خلف قلبك ايمان وارحم رحمك الله يا زين يا ابو شهر تايع علمتان ونهودك وصف الفنايل السحر في نظرات العيان شوفك معي يسوى ملايين نبغيك لرجعته للأوطان يبقى الاتصال ان بيننا ان بين ونرحل معك ترقي عمان ويحل لقاء ما بين الاثنين.
3: السلام عليكم أبو محمد. أستاذ أحمد ختامي راح يكون معك سواء كان بكلمة سواء كان بقصيدة بقصة بشيء
12: قصيدة أنا خاف أقول قصيدة أنا برا الدولة خافهم بيقولون على الرجال شاب صو ولا شيء خلنا القصائد الغزل حق أبو محمد محمد قلبه قوي نحن نقول الله يحفظ عمان يحفظ خليجنا يا رب العالمين ويدوم الأمن والأمان والحمد لله الدار أمان والناس مرتاحة ومستانسة لكن الإنسان سبحان الله لابد أن يعني نصيحة أخذتها في قلبي أن الإنسان لابد أن تكون عنده قناعة في كل شيء يشوفه ودائما ينظر إلى الشيء الزين ما ينظر إلى الشيء الشين يعني نحن نقعد مع الناس الطيبين والناس الإيجابيين نشوفهم يمدحون الخريف يمدحون يجيك واحد مثلا إنسان سلبي كل شيء ينتقد نفسه وينتقد العالم وهذا الناس سوى ولا الخريف أن فيه ولا لا والله العظيم الخريف من أجمل ما يكون وأجمل بقعة أنت الحين تشوفها يعني في الخليج من أجمل البقعة اللي بزورها في الخليج اليوم في ظفار وظفار ليست فقط في الخريف لكن بعد الخريف كذلك موسم الصرب وكذلك بالشتاء موسم الأوروبيين يفهمون أكثر من نفيه كل الأوروبيين تلقاهم المناطق الصحراوية والساحلية من أجمل البحار والحياة البحرية ومشكورين صراحة على الحفاظ على الحياة البحرية نشوفها في في في هذا واليوم بعد كذلك هذه دعوة للمستثمرين صلالة أنا جيت من 25 سنة يشوف الجروث الاستثمار اللي فيها والتطور اللي فيها الأراضي من كذلك الخدمات اليوم يعني بأسعار بسيطة جدا مقارنة لكن مردودها عالي فهذه دعوة للجميع أن يشوف ظفار خاصة الناس اللي عندهم فكر في دعم الاستثماري وكثيرا أشكر والله غرفة تجارة وصناعة لي في ظفار أمانة يعني دائما متواصلين معهم ومسهلين كثير من الأمور للمستثمرين مش فقط للسياحة لأن مثل هذا الجو ما تحصله صراحة ونحن نشكرك أبو فهد بيض الله ويك على هذه الجية ومكانك وانت هذا مكانك وانت ضيف عندنا ولكنها مكانك ونشكرك ونشكر القناة الطيبة الله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم في زود بإذن الله الله يطول عمركم
3: بإذن الله تعالى وأنا أيضا شاكر لكم هذه الطلة الجميلة وهذه المفردات التي أيضا عبرتم من خلالها عن جمالية المكان وانطباعكم أيضا عن هذه الزيارة وما أيضا أثريت به المجتمع الكريم من قصائد كان سواء في المدح أو في القزل فما شاء الله يعني أنا سعيد جدا بهذه الكوكبة الطيبة من مختلف شباب الخليج من إمارة أبو ظبي من جمهورية مصر العربية من الأردنية الهاشمية طبعا أنا سعيد مثل ما ذكرت بهذه اللمة الطيبة وبهذه الانطباعات الجيدة هكذا كنا معكم مستمعينا ومتابعينا ومحبي أيضا للطبيعة من هنا من سهليتين أو جبليتين بالتحديد
13: أعود إليكم أخي عيد في الاستوديو وما تبقى من فقرات هذا البرنامج.
2: شكرا لك علي، أسعدتنا أكيد بهذا اللقاء مع شباب الخليج والدول أيضا العربية ولضيوف أيضا خريف ظفار. شكرا، استمتعنا بالحوار وباللقاء علي.
13: شكرا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: حياتك وخليك شبابي. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: انت تستمع لبرنامج من الخريف.
2: عريف مستمعي الكرام من جاردنز مول، موقعنا في جاردنز مول بصلالة، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج من الخريف على مواقع التواصل الاجتماعي، من طبعا عبر اليوتيوب وأيضا منصة إكس. بإمكانكم مستمعينا متابعتنا أيضا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في صلالة على 98.5. نذكركم مستمعي الكرام بإمكانكم أيضا مشاركتنا من خلال الصور اللي ممكن تلتقطوها، أيضا الفيديوهات من مختلف مواقع خريف ظفار 2026 على رقم البرنامج على 94777975، وبإمكاننا احنا طبعا تشاركونا هذه الصور، ومن خلال طبعا هذه المشاركة والتفاعل أكيد راح نتكلم عن المواقع اللي زرتوها في المحافظة. ومن أخبار مستمعي الكرام محافظة ظفار أيضا، أو أخبار خريف ظفار، عرض الفيلم الوثائقي أرض اللبان في صلالة يوثق كنوز ظفار الطبيعية. الخبر يقول مستمعينا، شهدت ساحة أتين أمس العرض الأول للفيلم الوثائقي أرض اللبان من إنتاج قناة RT Arabic، والذي يوثق الطبيعة الاستثنائية لمحافظة ظفار وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية، وفي مقدمتها شجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان منذ آلاف السنين. راعى تدشين الفيلم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي محافظات سلطنة عمان وسعادة المهندس رئيس بلدية مسقط. ويأخذ الفيلم مستمعين المشاهد في رحلة بصرية إلى عدد من المواقع نعم الطبيعية والتاريخية في محافظة ظفار، من بينها وادي دربات وولاية طاقة ومحمية وادي دوكا، مستعرضا البيئة التي تنمو فيها أشجار اللبان والظروف المناخية التي تسهم في إنتاج أجود أنواع الصمغ الطبيعي، إلى جانب التنوع النباتي الذي تتميز به المحافظة. كما يتناول الفيلم من خلال سرد وثائقي يجمع بين التفسير العلمي والتوثيق الميداني القيمة التاريخية والثقافية والاقتصادية لشجرة اللبان العماني، إلى جانب الأبحاث العلمية الحديثة حول مكوناته ولا سيما الأحماض البوسولية وخصائصها، بمشاركة علماء وخبراء روس من جامعة موسكو الحكومية للهندسة الزراعية ومركز سيمانوف الفيدرالي للأبحاث في الفيزياء الكيميائية. كما يوثق الفيلم تقاليد جمع اللبان في محمية وادي دوكا وما يرتبط بهذه المهنة من ممارسات وعادات متوارثة، إضافة إلى استخدام اللبان في تبخير المنازل والمناسبات، بما يعكس العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة في محافظة ظفار. الفيلم مستمعين من إخراج كريم نجيب وسيناريو وإعداد أنيسة مراد، ويأتي ضمن إنتاجات RT التي تتناول الموضوعات التاريخية والثقافية والعلمية التي تجمع روسيا بالدول العربية. من جانبه أكد سعادة السفير أولينغ ليفين سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عمان في كلمة له خلال العرض ألقتها عنه أنيسة مديرة البرامج في القناة، أن أرض اللبان يمثل الفيلم الوثائقي الثاني الذي تنتجه قناة RT Arabic في سلطنة عمان بعد فيلم الخنجر الذي عرض في فبراير من عام 2025، وأنتج بالتعاون مع المتحف الوطني العماني بمناسبة الذكرى 40 لإقامة العلاقات العمانية العلاقات الدبلوماسية نعم بين روسيا وسلطنة عمان. إذن متابعينا، هذا من أخبار محافظة ظفار وخريف ظفار 2026. احنا ايضا في انتظار تواصلكم اكيد على رقم 94777975. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين، وذكركم ان برنامج من الخريف الذي يبث لكم من الساعة 6 ل 8 يوميا من موقعنا بجاردنز مول صلالة، ايضا برعاية فورد.

0: مستمعينا الكرام في برنامج من الخريف، ونروح لزميلنا العزيز علي باقي. مساك الله بالخير علي، ومن أي موقع الحين؟
1: مساك الله بالنور والسرور أخي عيد. وطبعا هذا تجوال اليوم بين أيضا منطقة تين أو جبل تين وسهل تين، والجميل أيضا أن نصب هكذا فعاليات متنوعة، برامج مختلفة، بحيث أن المجتمع الكريم أيضا يعيش معنا كل هذه التفاصيل، سواء كان تفاصيل عن الطبيعة، تفاصيل أيضا عن الفكر، فكر الشاب العماني، حماس الشاب العماني في كثير من الزوايا، الذي أيضا أصبح اليوم هو إطاقة وهو نقل أيضا في جانب الثراء السياحي الاقتصادي. فيسرني أن أرحب بأحد الأفكار الشابة العمانية، حريص دائما على التواجد في مختلف المحافل السياحية. فأهلا وسهلا بأخي أحمد البطاشي، مساء الخير أحمد.
2: مساء النور والسرور أحمد، أول نتكلم على الاستضافة حقيقة، وأجب لك مساء الخير، ولنا أعتذر أن تعطونا فرصة نكون في هذا البرنامج الطيب. وأنا حقيقة لي أول مشاركة في خريف بطار، طبعا أنا في هذا المجال صار تقريبا من أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات.
1: نعم، فكرة أنه التواجد بركن يقدم خدمات، يقدم أيضا جانب تقضية، سواء كان في المأكولات العمانية، سواء كانت المأكولات السريعة ووجبات السريعة، أيضا حتى الشباب العماني أيضا على هكذا أفكار تخدمه، سواء كان في جانب مصدر رزق والجانب الآخر أيضا اعتماد على نفس. خبرنا بالفكرة.
2: هي الفكرة عبارة عن برجر مشاكيك. أنا طبعا نشوف إحنا الشارع العماني ما شاء الله محب لهذه الوجبات، ما تشوف أنت يعني خاصة المشكلات والبرجر، وأنا هاوي الطبخ طبعا، عشان الشيء ما جابنا الشيء هذا من راحة وكذا، بس عن هذه هواية، ونستمريت تقريبا مقبضك سابقا صار لي أكثر من 4 سنوات، ولله الحمد عندي عدة أفراح حاليا في مغلق غفار مؤقت، موجود في العمرات، موجود في تنجير
1: ما شاء الله. طبعا اليد العاملة الفكر العماني كله من الشباب العمانيين.
2: أكيد أكيد أكيد.
1: ما أشوف ما شاء الله مجموعة الشباب طبعا هم شركاء وهم أصحاب معك المشروع.
2: بالضبط، هم شركاء وفي بعضهم موظفين يعني شباب عمانيين.
1: اليوم أيضا نتواجد الشاب العماني أصبح أيضا محل تقدير واهتمام، حتى إشادة أيضا من قبل زوار المحافظة، هذا دائما ما يشيد به يعني زوار المحافظة خلال موسم الخريف. والله ما شاء الله الشاب العماني متواجد في زوايا مختلفة، متواجد بفكره، متواجد بحماسه، متواجد بحرصه، متواجد أيضا بإبداعاته.
2: أكيد بالضبط، مثل ما قلت يعني لما قمنا استضفنا الشباب العماني في قيادة عملنا، صراحة صار الإقبال كثير والثقة أكبر، صارت مواقعة تقرب من هذا المكان.
1: أكيد حديثنا أيضا على تقديم الوجبة بالشكل المطلوب بشكل
2: طبيعي كما تفضلت، يعني نحاول نقدم الشيء اللي يرضي الزبون أو الزائر.
1: اليوم أيضا هي أصبحت الوظيفة مثل هذه الوظائف أصبحت أيضا هي مصدر دخل كثير من الأفراد، كثير من الأسر، كثير من الناس أيضا بدوا بأكشاك أو يعني نقول بمشروع صغير، واليوم أيضا أصبح من المشاهير ومن أيضا المحلات الكبيرة على مستوى سلطنة عمان والخليج أيضا.
2: أكيد أكيد أصبح الحين برامج يعني دائما مصطفى هي مثل على الهواية على الشارع ما شاء الله الحين معهم ألف وعدة، ووظفوا شباب وطاقم عمانيين وحصلوا فرص.
1: نعم، نسبة الإقبال على المأكولات العمانية أصلا من الشاب العماني.
2: أوه، معظم الزبائن نسبة تقريبا 2% عمانيين، الناس فقط خاصة المشكاك العماني هذا الأطعم ومحبة كثيرة من الشباب العماني.
1: ما شاء الله عليك. طبعا هل تنصح الشاب اللي هو جالس في بيته الشاب اللي ما عنده عمل أيضا أن يتوجه لمثل هذه المشاريع؟
2: والله أنصح بقوة وبشدة، بدل ما أنك تريد صوري أبحث عن فرصة، لأن ما ربك يفتحك يعني تتحلك في مجال انك تتحبه او تفتح لك مثلا مجال للاخرين الشباب العمانيين اللي مثلك توظفهم، فالكل بقام السيد مشارك بعض يعني.
1: الجميل ايضا انك تنتهز هذه الفرص في المهرجانات، الفعاليات، طبعا التجوال السياحي الموجود ايضا في مختلف محافظات سلطنه عمان. اليوم نحن ايضا في محافظه مع موسم الخريف، ذاكر في بقيه محافظات سلطنه عمان بمواسم الشتاء وبغيرها من المواسم الاخرى، فجميل هذه الفرصة الواحد ينتهزها.
2: أكيد أكيد، بس ما تفضلت يعني حقيقة ما تقول تقول في هذه المناطق في مختلف الأجواء، مثلا في الخريف في الأجواء الباردة الشتوية جبل الأخضر، هذه تفاصيل صعيدة.
1: إيش رسالتك اللي حاب تقدمها للشاب العماني أو المجتمع الكريم أيضا في مثل هذه المشاريع الذاتية التي أيضا هي بفكر بأيدي عمانية بأفكار عمانية بأيضا حماس ونقول طابع ونكهة عمانية أيضا حتى في الوجبات التي تقدم؟
2: والله أنا نصيحة للشباب خاصة اللي باحثين عن عمل يقول لك ماشي وضعك ما أنت أبدأ بسيطا وربي ربما تتحلك في ما تعرف متى تتحلك، أهم شيء أنك لا تكون أنك تدمر وتكون يائس من الحياة ما تعرف، أنت أهم شيء أنك تبدأ وربي بيفتح لك يعني.
1: نعم، إذا كل الشكر والتقدير لك يا أحمد البطاشي، ونتمنى لك إن شاء الله كذا أفرع
2: مختلفة في ربوع سلطنة القبيلة عمان. ومثل ما تفضل أحمد أيضا دعوتنا للشاب العماني أن يبحث أتبع عن فكر عن مشروع أيضا يليق بمستوى السلم التي تقدم، وأيضا هي مصدر دخل آخر أيضا للحصول أيضا على جانب مادي واستقرار ماديا واقتصاديا. فهكذا كنا معكم أحبتنا الكرام في هذا ربط الإذاعي المباشر من هنا من سهلتين، ومع أخي الشاب العماني الذي حاضر ما شاء الله بكل حماسه في مثل هذه المشاريع التنموية نقول الاقتصادية. شكرا لك أحمد وعودي إلى التفاعل.
0: شكرا جزيلا يا علي. شكرا شكرا. إذن متابعينا نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء وراجع لكم إن شاء الله.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

شكرا لكم متابعين الكرام من جاردنز مول بصلالة، وأيضا نذكركم من هذا البرنامج برعاية فورد. وإحنا وصلنا أكيد للدقائق الأخيرة من حلقة اليوم من هذا البرنامج. شكرا لتفاعلكم، شكرا لتواصلكم، وشكرا أيضا للضيوف اللي كانوا معنا عبر حلقة اليوم من برنامج من الخريف، وهذا أيضا تحياتنا إحنا فريق العمل عيد الخويطري بدل البلوشي شابين وسامي سامي كليب، والمشرف العام على البرنامج من الخريف العزيز سالم القساسي. نلتقيكم إن شاء الله تعالى غدا في أمان الله.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

وصلنا على الواقع.

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. شبيبة وخليك شبابي.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

اشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معانا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم يوم تفرحنا